بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام في رحاب القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي يتلو ما يتيسر من كتاب الله العزيز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.
3: أصبحنا

0: في القبر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، أي سود لم يخالط لونها لون آخر، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ أناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا. أرواه مسلم. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد

0: غفر الله له ذنوبه، رواه مسلم. وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. رواه مسلم. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. رواه مسلم. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه للإذاعة الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما

من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، إنه اسم الرزاق. فالله سبحانه وتعالى سمى نفسه الرزاق في الكتاب وفي السنة. في الكتاب في قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي الحديث القدسي: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. هذا الاسم الكريم ورد مطلقاً ومعرفاً بأل، مراداً به العالمية، دالاً على كمال الوصفية. وصيغة هذا الاسم صيغة مبالغة، وإذا جاءت أسماء الله الحسنى بصيغة المبالغة فتعني شيئين، تعني كماً ونوعاً. يعني الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب، ويرزق النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرزق كل المخلوقات. لذلك الله عز وجل يقول: وما من دابة إلا على الله رزقها. الدابة جاءت نكرة، تنكير شمول، لتشمل هذه الكلمة كل شيء يدب على وجه الأرض. وما من المن تفيد استغراق أفراد النوع. لو دخلت إلى صف وقلت لهؤلاء الطلاب: لهم عندي جائزة، أي الذين أمامك. أما إذا قلت: ما من طالب في هذا الصف إلا وله عندي جائزة، شمل الغائبين. إذن من تفيد استغراق أفراد النوع. ما من دابة إلا على الله رزقها، إذا جاءت على قبل لفظ الجلالة دلت على الإلزام الذاتي، أن الله سبحانه وتعالى ألزم ذاته العلية برزق العباد. أيها الإخوة، الآيات كثيرة جداً والموضوع

واسع جدا، ولكن لحكمة بالغة بالغة ثبت الله ملايين القوانين كي تستقر حياتنا وكي تنتظم، ولكنه لحكمة بالغة بالغة حرك قوانين الصحة وقوانين الرزق، وكأن صحتنا ورزقنا أداة أو أداتان لتربيتنا. لذلك وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقاً لنفتنهم فيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ويقاس على ذلك ولو أن المسلمين أقاموا القرآن الكريم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية، إذاً حرك الله قوانين الرزق وربطها بالإيمان والاستقامة وإقامة أمر الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها الإخوة الكرام، ثبات آلاف القوانين من أجل استقرار الحياة، ثبات قوانين المعادن، يبنى بناء شامخ، الحديد خصائصه ثابتة، لو تغيرت خصائص الحديد لانهار البناء، ثبات خصائص البذور، ثبات ملايين ملايين القوانين، لكن الرزق ليس ثابت، والصحة ليست ثابتة، وكأن الصحة والرزق أداتان من أدوات تربية الله لنا، فلذلك ربط الرزق أحياناً بالاستقامة وبالتقوى وبالطاعة وبالاستغفار. وهناك بحث قيم جداً حول زيادة الرزق وفق الكتاب والسنة، لكن النقطة الدقيقة أن كلمة رزق أوسع بكثير من أن تكون مالاً أو أن تكون طعاماً وشراباً، والدليل على ذلك قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالإنسان إذا عرف الله هذا رزق من الله، الإنسان إذا ألقى الله في قلبه الأمن هذا من رزق الله، الأمن رزق، إذا ألقى الله في قلبك الرضا هذا رزق، إذا ألقى الله في قلبك السكينة هذا رزق، إذا ألقى الله في قلبك الرحمة هذا رزق. لذلك الأرزاق أوسع بكثير من أن تكون مالاً أو أن تكون صحة أو أن تكون طعاماً وشراباً. الرزق هو الشيء الذي تنعم به، فنعمة الأمن من أعظم الأرزاق، نعمة الرضا من أعظم الأرزاق، نعمة الصحة من أعظم الأرزاق. لذلك العلماء أشاروا إلى ما يسمى بالرزق السلبي، حينما تعافى من جميع الأمراض هذا رزق سلبي، يمكن أن يدفع الإنسان ملايين مملينة لمعالجة جسمه من مرض عضال، حينما ينجو الإنسان من ظلم ظالم قد يدمر المال كله. هناك رزق سلبي من خصائص المؤمنين، إذا نجاك الله من أمراض عضالة من ظلم الظالمين. فلذلك الرزق أوسع بكثير من أن يكون طعاماً وشراباً أو من أن يكون مالاً. لذلك إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. السكينة رزق، كما أن المال رزق والجمال رزق والصحة رزق والقوة رزق،

والسكينة رزق، والرضا رزق، والحكمة رزق، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، وأرزاق الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، ولكن معظمها يستحقها المؤمن بإيمانه، يستحقها المؤمن بتوحيده، يستحقها المؤمن باستقامته. وإذا ذهبت لتعدد النعم التي أسبغها الله على المؤمنين إنها نعم عظيمة ولا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة، من أشقى الناس من كان رزقه من الله أنه كذب بآياته، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بعثة النبي أعظم منحة إلهية لنا، القرآن الكريم منهج عظيم سخره الله لنا. لذلك أيها الإخوة، يجب أن نفهم مبدئياً أن الرب رب وأن العبد عبد، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يؤكد بشرية الأنبياء ماذا قال؟ قال: كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، أي هم مفتقرون في وجودهم إلى تناول الطعام، ومفتقرون في ثمن الطعام إلى أن يمشوا بالأسواق. هذا شأن العبد، مفتقر إلى الطعام والشراب، ومفتقر إلى ثمن الطعام والشراب، إذن هو يعمل. فالذي يعمل ليكسب مالاً ليشتري طعاماً ليس إلهاً. كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. أيها الإخوة، من معاني الرزاق أنه خلق الأرزاق. يعني كم من الدواب يذبح كل يوم على مستوى الأرض؟ مليارات، هذا رزق العباد. كم من أطنان القمح ينتج كل عام؟ بلدنا الطيب المتواضع ينتج أحياناً من محافظات الشمال الشرق 6 ملايين طن، وحاجة بلدنا كله إلى 1 مليون طن فقط. إذاً الله عز وجل رزاق. طيب من خلق هذا القمح ليكون غذاءً كاملاً؟ كاملاً الله جل جلاله. من جعل سوق القمح غذاءً نموذجياً كاملاً للدواب؟ الله جل جلاله. يعني التبن الذي هو سوق القمح هذا غذاء استراتيجي للأنعام. من صمم القمح ليكون غذاءً كاملاً؟ عدد أنواع القمح بعشرات الألوف. هذا القمح ينبت في الصيف وفي الشتاء وفي قمم الجبال وفي الوديان وفي الصحارى وفي السواحل وفي المنطقة الحارة والباردة، أنواع منوعة رزقاً للعباد. الله عز وجل جعل هذا الغذاء كاملاً. طيب من أعطى هذه الدابة القدرة على إنتاج الحليب؟ مما يلفت النظر أن الغدة الثديية في البقرة شيء محير، إنها كالقبة تماماً. فوق هذه القبة شبكة أوعية دموية كثيفة جداً، وأن الخلية الثدية تختار من الدم حاجتها لتكوين الحليب من بين فرس ودم. الفرس قد يكون سائلاً حمض البول، وقد يكون غازياً ثاني أكسيد الفحم، وقد يكون صلباً كالروس. من بين فرس ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. هذا الحليب الذي وهبنا الله إياه عن طريق الأنعام غذاء كامل. ما شرب النبي عليه الصلاة والسلام

هذا الحليب شيئا إلا قال اللهم زدنا منه. مشتقات الألبان غذاء أساسي للإنسان، من صممه؟ من خلقه؟ الله جل جلاله. هذه الفواكه التي ترونها، من صمم أنها تنضج خلال صيف بأكمله؟ لماذا القمح ينضج في يوم واحد والفواكه تنضج على مدى الصيف؟ حدثني أخ كريم ضمن حقل من البطيخ، قال لي جنيت منه 90 سيارة، كل يوم سيارة على مدى 3 أشهر. من جعل الفاكهة تنضج تباعاً؟ من برمج أن هذه الفواكه نبدأ بالكرز ثم المشمش ثم التفاح ثم الإجاص ثم من وزع نضج هذه الفواكه وجعل آخرها العنب على مدى الصيف؟ تصميم من؟ رزق من؟ رزق الله عز وجل. فلذلك معنى الرزاق أنه خلق الأرزاق، لكن الذي يلفت النظر تناسب هذه الأرزاق مع بنية الإنسان. القمح غذاء كامل للإنسان، فهذه الغدة الثدية هي خلية تختار هي من شبكة الدم التي فوقها ما يناسبها لصنع الحليب. أما كيف تختار وكيف تصنع الحليب، هذا حتى الآن شيء غير معلوم، لكن هذه الغدة الثدية التي على شكل قبة تأخذ حاجتها من الدم وترشح نقاط من الحليب. هذه النقاط تجتمع في ثدي البقرة، ثدي البقرة يجمع 40 كيلو من الحليب. لئلا يتمزق هذا الثدي في جدارين داعمين متعاكسين في ثدي البقرة، ولكل جزء من هذا الثدي حلمة. لو أن 4 إخوة لهم بقرة، كل أخ يأخذ من حلمة نصيباً متساوياً مع بقية إخوته، والأنعام خلقها لكم. هذا معنى اسم الرزاق. من صمم هذه البقرة؟ معمل رائع صامت يأكل الحشيش فيعطيك الحليب. من صمم الدجاجة؟ تأكل كل شيء فتعطيك البيضة. من صمم هذه الفواكه والثمار، هذه الخضروات؟ من صمم المحاصيل؟ القمح والشعير والعدس والحمص، تصميم من؟ من جعل هذه المواد متوافقة أتم التوافق مع بنية الإنسان؟ لو أن التفاحة مثلاً بقوام لا يقطع بأسنانك، ماذا تفعل؟ لو أن طعم التفاحة لا يحتمل، لا تأكلها. لو أن شكلها لا يعجبك، لا تأكلها. الشكل مناسب، والطعم مناسب، والقوام مناسب، وفيها معادن، وفيها حديد، ومغنيسيوم، وصوديوم، ومواد سكرية، وحجمها معتدل، ولها قشرة تحميها من العطب. تصميم من؟ لذلك أيها الإخوة، فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذا أمر إلهي في القرآن الكريم، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا إلى آخر الآية. إذن التفكر في الرزق من موجبات القرآن الكريم، لأن القاعدة الأصولية كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. وأنت تأكل الطعام صباحاً وظهراً ومساءً، تفكر، الزبدة من مشتقات الألبان، واللبن المصفى من مشتقات الألبان، والجبن من مشتقات الألبان، والقشطة من مشتقات الألبان، والسمن من مشتقات الألبان. ما هذه الألبان التي أكرمنا الله بها؟ لذلك أيها الإخوة، مما يلفت النظر أن هذه الأرزاق متناسبة تناسباً رائعاً مع بنية الجسم. أحياناً تشتري قطعة لمركبتك، حينما تأتي في مكانها الصحيح على مستوى الدوزييم، معنى ذلك المعمل واحد، المعمل الذي صنع السيارة

هو الذي صنع هذه القطعة. وتناسب الأرزاق بدءاً من القمح والشعير والعدس والحمص إلى الخضروات إلى الفواكه إلى الألبان إلى العسل، تناسب هذه الأرزاق مع بنية الجسم هذا من صنع الحكيم، وهذا يؤكد اسم الحكيم أيضاً. شيء آخر، كيف تكسب هذا الرزق؟ جعل لك معايش، هذا معنى دقيق جداً. يعني كم إنسان يعيش على طول الشعر في الأرض؟ ملايين. كم إنسان يعيش على الحر؟ المكيفات والبرادات والبوظة والثلج. كم إنسان في الأرض يعيش على الحر؟ كم إنسان في الأرض يعيش على البرد؟ كم إنسان في الأرض يعيش على جهل الصغار؟ التعليم والجامعات. كم إنسان يعيش على المرض؟ كم طبيب في بالأرض؟ معنى معايش أسباب لكسب الرزق، يعني خلق الأرزاق وجعلها متناسبة مع الإنسان، ثم أعطاك وسائل كسب الرزق. الإنسان أيام يتمتع بخبرة عالية، هذه الخبرة مودعة في ذاكرته، والإنسان يتبدل تبدل كامل كل 5 سنوات إلا دماغه وقلبه. لو تبدل الدماغ خسر كل خبرته. يقول لك أنا كنت طبيباً، كنت. أما ثبات خلايا الدماغ من نعم الله الكبرى، مع أن كل خبراتك في هذا الدماغ. أحد أسباب كسب الرزق خبراتك، الخبرات التي تملكها، إما خبرات في الطب أو الهندسة أو التعليم أو الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات أو الفلك أو في صنعة أو في حرفة أو في مهارة أو في شيء. كل إنسان يعيش من خبرة يملكها، من حرفة يحترفها، من مهنة يمتهنها، هي كلها خبرات متراكمة. إذاً الله عز وجل فضلاً عن أنه خلق لك الأرزاق وجعلها متوافقة توافقاً تاماً مع خلق الإنسان، أعطاك وسائل لكسب الرزق. كل واحد منا له عمل، العمل بفضل مهارات يملكها وخبرات، هذا بالتجارة، هذا بالصناعة، هذا بالزراعة، هذا بالطب، هذا بالهندسة، هذا بالتدريس، هذا بالفيزياء، بالكيمياء، هذا بالحقوق لحل مشكلات الناس. كل إنسان يعيش من حرفة، هي مجموعة خبرات متراكمة يستخدمها لكسب المال. إذاً الله عز وجل جعل لك معايش، والآية الدقيقة وجعلنا لكم فيها معايشة، يعني وسائل فعالة لكسب الرزق. أيها الإخوة، لكنك إذا رأيت إنساناً فقيراً، أنا لي رأي بهذا الموضوع. هناك فقر القدر، إنسان معه عاهة، معذور عند الله، هذا قضاء الله وقدره، وله حكمة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. لكن هناك الفقر المذموم، هو فقر الكسل، هذا يرجئ، لا يتقن عمله، يقصر، يغش أحياناً. هذا الإنسان إذا كان فقيراً ففقره من خطأ يرتكبه، إنه الكسل، أنا أسميه فقر الكسل. وهناك فقر الإنفاق، فقر سيدنا الصديق حينما أنفق ماله كله وقال يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله. هناك فقر القدر وفقر الكسل وفقر الإنفاق. لكن الرزق أيها الإخوة له سببان أساسيان، أن تأخذ بالأسباب، بأسباب الرزق، ثم تتوكل على الله. لذلك إن الله يلوم على العجز، ولكن عليكم بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. أن أتحرك، أن أسعى، أن أخرج من البيت، أن أقرأ الصحف التي فيها إعلانات، إعلانات لأعمال، أن أتحرك ثم أتوكل. لذلك لما سيدنا عمر رأى أناساً يتكففون الناس في الحج قال من أنتم؟ قال نحن المتوكلون. قال كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. بيدرس.

0: بيجمع خبرات، بيطرق أبواب الوزارات أحياناً، بيفتح الصحف التي فيها إعلانات عمل، هذا هو السعي، وبعدئذ يتوكل على الله عز وجل. أيها الإخوة، لكن آية مهمة جداً تحتاج إلى شرح طويل، هي قوله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. أنا متى أقول أين المخرج؟ حينما أرى أن الأبواب كلها مغلقة أبحث عن المخرج. أحياناً كلما طرقت باباً رأيته مسدوداً، باب الوظيفة مسدود، باب التجارة مسدود، باب الصناعة مسدود. مثلاً الرزق أحياناً يجعلك في حيرة من أمرك، الأبواب كلها مغلقة. قال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ. اتق الله، طبق منهج الله، وانتظر أن يفتح الله لك أبواب رزقه. هذه آية. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين، وهي آية وعد. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. هذا كلام موجه للشباب. الشاب بحاجة إلى عمل، بحاجة إلى مسكن، بحاجة إلى زوجة، وقد يتوهم أحياناً أن الطرق كلها مسدودة. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. هذا كلام خالق الأكوان، هذا كلام من هو طريق الإرادة. هذه الآية وما فيها من وعد ما له علاقة بالظروف كلها. ظروف صعبة، في بطالة، في فرص عمل قليلة، هذا كله كلام غير مقبول. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ولهذه الآية وقفة متأنية إن شاء الله في لقاء قادم، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

ما لي موئل

فأطلع شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من

مرضعا. ما كان ميلاد الرسول المصطفى

0: وفي رياض الذكر تدبرا وتفكرا نعود إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وسخر لكم الليل والنهار، صدق الله العظيم.
1: لقد كانت لنا وقفة عند وجه التسخير في الليل والنهار، من حيث أنه لا حياة ولا أحياء دونهما معا، هذا يذهب وذلك يجيء، وآن أن نقف عند الوجه الثاني من التسخير، وهو انتظام تتابعهما دون خلل أو اضطراب، مما يدل على بديع الصنع بديع السماوات والأرض، وندعو إلينا أهل العلم.
2: هذه المرة أيضا أبدأ بكلام رب العالمين، حيث قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، صدق الله العظيم. في هذه الآية الكريمة يشير الحق تبارك وتعالى إلى حركة إحلال الليل محل النهار، وإحلال النهار محل الليل، معبرا عنها بكلمة يولج.
3: ويولج بمعنى يدخل شيئا فشيئا، وفي هذه الحركة يتمثل إعجاز الحق تبارك وتعالى، ويتمثل أيضا لطفه ورحمته بعباده. أما الإعجاز فإنه لكي يتم إدخال الليل في النهار ثم إدخال النهار في الليل، كانت تلك الحركة التي نراها بين أرض تدور حول نفسها وتدور أيضا حول الشمس على نحو ما قدر رب العالمين.
4: أما اللطف والرحمة بالعباد فتضع أيدينا عليهما ظاهرة طبية وأخرى اجتماعية. الطبية هي أن إدخال النور في الظلمة شيئا فشيئا، وإدخال الظلمة في النور شيئا فشيئا، يولدان ما يسمى بالتعود التدريجي على الظلام أو النور. ولو كان النور يأتي فجأة أو الظلمة تأتي فجأة لأصيبت قوة الإبصار بما يسمى بالعمى المؤقت، وهم المسؤولون عن دور السينما أو المسرح يتعلمون مما علمنا رب العالمين، فلا يضيئون الأنوار فجأة ولا يطفئونها فجأة، وإنما تدرجا أو شيئا فشيئا.
2: ثم تأتي الظاهرة الاجتماعية لتؤكد على لطف الله ورحمته بعباده، فتقول: إن الظلمة لو كانت تأتي فجأة لكان معنى هذا أن ترتبك أمور الناس وتتعطل مصالحهم، كما يحدث ليلا عندما ينقطع التيار الكهربي على غير انتظام.
0: وتباركت اللهم وتعاليت، قلت وقولك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، صدق الله العظيم.
1: ولله در الإمام الغزالي حيث

0: قال: ليس من شيء قليل أو كثير، صغير أو كبير، زيادة أو نقصان، راحة أو نصب، صحة أو وصب، إلا بحكمته وتدبيره ومشيئته. ولو اجتمع البشر والملائكة والشياطين على أن يحركوا في العالم ذرة، أو يسكنوها، أو ينقصوا منها، أو يزيدوا فيها بغير إرادته وحوله وقوته، لعجزوا عن ذلك ولم يقدروا. ما شاء كان، وما لا يشاء لا يكون. لا يرد مشيئته شيء، ومهما كان ويكون فإنه بتدبيره وأمره وتسخيره.
1: إنه تعالى عالم بكل معلوم، وعلمه محيط بكل شيء، وليس شيء من العلا إلى الثرى إلا وقد أحاط به علمه، لأن الأشياء بعلمه ظهرت وبقدرته انتشرت. وأنه تعالى يعلم عدد رمال القفار وقطرات الأمطار وورق الأشجار وغوامض الأفكار، وما كسبتم في الليل وما اجترحتم في النهار، وإن ذرات الرياح والهواء في علمه ظاهرة مثل عدد نجوم السماء.

0: نهار وليل يدأبان، وأنجم تغيب إلى ميقاتها ثم تشرق، سوابح لا تنفك تجري لغاية يقصر عنها العالم المتعمق.
1: وأين من المخلوق إدراك حكمة بها ينشئ الله القرون ويمحق؟ فيا أيها الساري على غير هديه رويدا، فإن الباب دونك مغلق. الله.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079

0: 9 8 3 9 3 9 3 4 4 4 تقبل الله منكم.
1: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739 067 81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
7: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
7: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
7: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
9: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: يا رب، اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، ليدوم هذا الوطن الغالي دوحة وارفة الظلال، محروسة بهيبة الرجال، فعلى هذا الثرى الطيب المبارك يتلو التاريخ سيرة آل هاشم بحضورهم المهيب ومكرماتهم الجلى ومسيرتهم الحافلة بأسمى الفعال وأجلها. فيا إلهي، احفظ هذا الوطن، أردن المهابة والعزة والجلال، احفظه حما مصونا للأردنيين ولأشقائنا العرب، ليظل مجمع الأفئدة وملتقى الوفاق والاتفاق، ودوحة الحالمين بالأمن والأمان والطمأنينة. ربي، واحفظ سيد الدار ورمز الأحرار، عميد آل البيت الكرام، فبه يزهو الوطن ويسعد الإنسان، ويتعاظم الفرح في حوضه الممنع، ويزدان المدى بأحلام وآمال، ينهض بها فرسان التغيير وقد عقدوا العزم والعزيمة، ليبقى الأردن جوهرة الأوطان وموئل الإيثار والعرفان.

0: ها هو ذا صباح الوطن الندي، تزينه طموحات الأجيال، وقد تدافعوا في كل اتجاه في احتفالية نهار جديد، فتكاملت الصورة: الإنسان والإيمان، البناء والنماء، الحب والعطاء، ليلتقي الأهل أبناء وعمالا وجنودا وطلبة وفلاحين وصناعا وحرفيين على أديم هذه الأرض المباركة، في صباح مسكون بالأمل وحب العمل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: مع الحبيب في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم، برنامج فريد من نوعه، شيق في عرضه، يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسمي. الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم.
1: لم يعهد الناس كذبا قط على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبوة، وحاشاه ذلك صلى الله عليه وسلم. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. انتهى كلامه رضي الله عنه. وهو صلى الله عليه وسلم الصادق فيما يخبر، المصدوق فيما يخبر، فما يأتيه صدق وما يخبر به الناس صدق. قال ابن القيم: أما الأمين فهو أحق العالمين بهذا الاسم، فهو أمين الله على وحيه ودينه، وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض، ولهذا كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين. انتهى كلامه رحمه الله. ويكفي شاهدا على ذلك قول قريش حينما أقبل وهم يتنازعون في وضع الحجر الأسود: هذا الأمين قد جاء. إنها أوصافه قبل البعثة وأخلاق دينه بعدها، إنها السجايا النبيلة للصادق الهادي الأمين المجتبى والسابق المتقدم المتأخر، وابن العواتك من سليم إنه ذو الفخر إجماعا وإن لم يفخر. ملأت محاسنه الزمان وأشرقت بوجوده الأكوان، فاسمع وانظري، هذا منارك يا محمد قد سما، طلعت طلائعه بنور النير.
2: بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم يعرفه أهل الصبا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمه شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمه؟ مبينه مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتوره الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه، A3 بلس، وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
7: الحصاد الحصاد الحصاد.
8: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
9: مركز ثقة وإبداع.

0: للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب الجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين.

0: من شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06 55 600 66.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06 510 40 80.
3: كيف بي؟

0: قوم جبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 14 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 31، وهي قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيها الإخوة، الإنسان كما تعلمون هو المخلوق الأول رتبة، لأنه حمل الأمانة التي أشفقت من حملها السماوات والأرض. لذلك

سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. هذا الإنسان في جانب عقلي، الجانب العقلي غذاؤه العلم، وفي جانب نفسي قلبي غذاؤه الحب، وفي جانب مادي غذاؤه الطعام والشراب. لذلك يقال إن الإنتاج العقلية والشعورية للبشرية، الإنتاج العقلي والشعوري للبشرية لا يزيد عن علم وفلسفة وفن. العلم ما هو كائن؟ العلوم فيزياء، المادة والطاقة وتحولاتهما، كيمياء، رياضيات، فلك، علوم طبيعية، نبات، حيوان، طب، جيولوجيا، علم طبقات الأرض، تاريخ، جغرافيا، والعلوم لا تعد ولا تحصى. هي الحقيقة دراسة الظواهر، الظواهر النفسية علم نفس، الظواهر الاجتماعية علم اجتماع، الظواهر المادية علوم فيزياء وكيمياء وما شابه ذلك. تعريف العلم بشكل جامع مانع علاقة ثابتة بين متغيرين، يعني قانون، حقيقة مضطردة تطابق الواقع عليها دليل، إن لم تطابق الواقع ليست علماً بل هي جهل، وإن افتقرت إلى الدليل تقليد، وإن لم تكن قطعية ظن، وهم، شك. إذاً علاقة بين متغيرين مقطوع بها تطابق الواقع عليها دليل. أما الفلسفة، ما يجب أن يكون، ما يجب أن يكون. العلم ما هو كائن، الفلسفة ما يجب أن يكون. وقد يؤكد الفلاسفة هناك فلسفة الوجود، وجود الله عز وجل، وفلسفة المعرفة، وفلسفة القيم. أما الفن كل ما هو ممتع، بدءاً من الشعر، الشعر أدب والأدب فن، وقال العلماء عن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال إن من البيان لسحرا. وفي فنون مقبولة في الدين، في فنون مرفوضة، في فنون مسموح بها، في فنون محرمة. الخط فن، الشعر فن، الأدب فن، نعم. رسم النباتات ما في شيء، رسم الكائنات الحية في عليه إشكال. الفن بعضه سمح به الشرع، بعضه حرمه الشرع. الآن هذه المقدمة من أجل كلمة يا بني آدم خذوا زينتكم. في عند كل إنسان حاجة جمالية، الإنسان يروق له البيت الجميل، يحتاج إلى الجمال، يروق له الطريق النظيف. النبي الكريم أمر أن نميط الأذى عن الطريق، يروقه البيت الجميل، نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود، يروقه المركبة الجديدة لتركبوها وزينة، تروقه الثياب الجميلة، أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس، تروقه الحديقة، قال الله عز وجل حدائق ذات بهجة، بل إن الله جميل يحب الجمال، والحاجة إلى الجمال حاجة أساسية. لكن ما في حاجة أودع الله في الإنسان إلا وجعل لها قنوات نظيفة. إذا إنسان جمل بيته، جنة المؤمن داره، جمل بيته.

بيته وجمل ثيابه، نظف مركبته فرضاً، عنده محل تجاري، المحل نظيف مطلي، الحاجات في أماكنها، في نظام. فنحن نحب الجمال، نحب الكمال، نحب النوال، هذه فطرتنا. لكن الشيء المؤلم، لماذا الطرف الآخر يعتنون جداً بمدنهم وحدائقهم وأبنيتهم ومؤسساتهم ودور عبادتهم والمسلمون مقصرون في هذا؟ الفوضى والقبح منفران، والنظام والجمال والأناقة مسعدان. أنا لا أقول الشيء الغالي، لكن ممكن تطلي الغرفة طلاء لطيف مريح هادئ رخيص جداً، ممكن تشتري أساس متناسب مع الطلاء، في تناسب. يعني الحاجة الجمالية حاجة أساسية جداً. أيام الإنسان إذا سافر في فندق 5 نجوم 10 أضعاف الأجور، 20 ضعف مقابل النظافة والجمال، أليس كذلك؟ لكن في معاصي وآثام بقابلها. على كل، الآية الكريمة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المعاني التي يمكن أن نستنبطها من هذه الآية: أن ترتدي ثياباً جديدة ونظيفة إذا أتيت إلى بيت من بيوت الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان له ثياب يرتديها في المناسبات وفي المسجد وحينما يلتقي الوفود. وكل إنسان مؤمن، المؤمن سفير الإسلام بيمثل الدين، إذا دعي إلى حفل، إذا جاء إلى المسجد وكان ثيابه نظيفة، أقول نظيفة، أقول ألوان معقولة فقط، أنا لا أطالبك بأكثر من ذلك، أنت مسلم. أحياناً تناسب الألوان والألوان الهادئة والثياب التي ليس فيها تقليد للغرب. الآن هناك من يشتري ثياب فيها صور وفيها كلمات بالإنجليزي، لو يعلم الذي اشترى هذه الثياب ماذا تعني هذه الكلمات لخرج من جلده خجلاً، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ثياب يعني نظيفة، اغتسل ولو مداً بدينار، غسل الجمعة واجب. يعني أنا أريد أن أقول باختصار، لماذا الجانب الجمالي ضعيف في حياة المسلمين مع أنهم أتباع سيد الخلق وحبيب الحق، وكان يعرف بريح المسك، وكان يعتني بثيابه، يقول: أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. على كل، من معاني هذه الآية أن تأتي إلى بيت من بيوت الله بزينة. قالوا الزينة الثياب النظيفة. والله حدثني أخ قال لي: أنا مغرم بحضور الدروس في المساجد، حضر درس وفي نهاية الدرس أقيمت الصلاة، فلما سجد شم رائحة من جورب الذي أمامه خرج منها من جلده، قال لي: والله ما عدت آتي إلى هذا المسجد من شدة انزعاجي. فلما إنسان يكون نظيف معطر، يعني اغتسل، قلم أظافره، رجل شعره، اعتنى بهندامه، هذا من العبادة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا معنى. المعنى الثاني: كان الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يطوفون بالبيت عراة، فحملت هذه الآية على أن نرتدي ثياب تستر عوراتنا. يعني دائماً البشر فريقان، فريق يبالغ في الستر هم المؤمنون، وفريق آخر يبالغ في التعري هم الفسقة. يعني الشيطان يأمر بالتعري، ينزع عنهما لباسهما، فكلما اقتربت من أهل الإيمان كانت الثياب سابغة وساترة.

فحملوا هذه الآية أن ترتدي ثياباً فضلاً عن أنها نظيفة ومعقولة، أن ترتدي ثياباً تستر عورة الإنسان. وقال بعض العلماء الزينة ما فوق الستر، يعني إنسان أيام يكون غرفته مطلية طلاء جيد نظيفة وجميلة، لكن زينها بمنظر طبيعي، زينها بآية لخطاط كبير، زينها بزهور طبيعية أو غير طبيعية، زينها بزاوية جمالية. الزينة عند بعض علماء التفسير تزيد على قوام الشيء، يعني إنسان أيام يكون نظيف اغتسل ويرتدي ثياب جميلة، إذا كان خاطب بحط وردة حمراء مثلاً، هذه الوردة زيادة، يعني أيام بحط عطر. الزينة تزيد على قوام الشيء. وبعضهم قال الزينة هي الطيب، وطيب الرجال له رائحة وليس له لون، بينما طيب النساء له لون وليس له رائحة، لأن المرأة إذا تعطرت وخرجت من بيتها ولفتت النظر برائحتها الفواحة تلعنها الملائكة حتى تعود. لكن الحد الأدنى من فهم هذه الآية، الحد الأدنى أن ترتدي ثياباً لا تؤذي بها أحداً في المسجد، يعني القصاب له ثياب خاصة يرتديها أثناء العمل، الدابة فيها دم فيها دهن والدهن له رائحة، والحداد له ثياب خاصة، في ثياب زرقاء وفي عليها شرر وعليها رائحة الفحم، وكل حرفة لها ثياب. لا ينبغي أن تأتي بهذه الثياب إلى المسجد، لأن هذه الثياب تؤذي من حولك. الحد الأدنى في الفهم لهذه الآية أن ترتدي ثياباً لا تؤذي مصلياً، أن تكون نظيفة وأن تكون ساترة وأن تكون إلى حد ما جميلة. أيها الإخوة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. بعض علماء القلوب فسروا هذه الآية تفسيراً آخر، أيام إنسان بيزور قريبه ومعه هدية، هذه الهدية إذا زار قريبه المريض وقدمها له كأنه معه شيء جميل، معه هدية. يعني بعضهم قال أنت أردت أن تأتي إلى المسجد، هل عملت عملاً صالحاً لوجه الله؟ هل أطعمت جائعاً؟ هل كسوت عارياً؟ هل رعيت يتيماً؟ هل دللت إنساناً؟ هل أنفقت من مالك؟ هل جئت إلى بيت من بيوت الله ومعك هدية؟ معك زينة؟ الإنسان يفتخر بالهدية، إذا دخل لبيت معه هدية يعني حاملها وأساريره منطلقة، حاملها وعنده ثقة بنفسه، معه هدية، هذا أيضاً معنى آخر، يعني ائتي بهدية إلى الله، وهدية الله أن تكون في خدمة خلقه، لأن الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. والعمل الصالح قرض حسن لله عز وجل، من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيراً والله يقبض ويبسط. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إخواننا الكرام، الإنسان حجمه عند الله بحجم عمله الصالح، يسلم بالاستقامة لكن لا يسعد إلا بالقرب من الله، يسلم بالاستقامة إلا أنه لا يسعد إلا بالقرب من الله. والإنسان إذا اقترب من الله اقترب من الرحيم، اقترب من العليم، اقترب من الحكيم، اقترب من الجميل. المؤمن جميل، جميل بأفعاله بكلامه. أيكما أكبر، أنت أم رسول الله؟ يا عمه أكبر منه، قال لهم هو أكبر مني وأنا ولدت قبله، هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. نحن من ضعف تفكيرنا منظنش الجميل يعني واحد جسمه جميل فقط.

أيام في كلام جميل، جمال الرجل فصاحته، أيام في اعتذار جميل، أحياناً في مشي بجمال، في مشي مع الكبر، أيام في جلسة على المقعد بأدب، إنسان يجلس ويباعد بين رجليه هكذا أو يضع رجل فوق رجل استعلاءً، في جلسة جميلة، في حركة جميلة، في مشي جميل، في استقبال جميل، في وداع جميل، في إغلاق باب بنعومة. أيام بيركب سيارة عامة وبيمسك هالباب وقد الله ما بيعطيه قوة، بيطلع مسكين صاحب المركبة من جلده من الخبطة، بهدوء بهدوء. أيام في مشي مع جلبة لا تحتمل، دخل رجل ليصلي مع النبي الكريم ويلحق معه الركعة الأولى، أحدث جلبة في المسجد، قال له زادك الله حرصاً ولا تعود. إنسان ساكن ببيت طابق ثالث، حب يصلي قيام الليل، لازم يفيق البناية كلها، باب ماشي بالحمام. كان إذا دخل بيته لف ثوبه لئلا يوقظ أهله بحفيف ثوبه. لذلك في حركة جميلة، في كلام جميل، في استقبال جميل. يأتيك ضيف، تفضل، في شيء موضوع معين، أهلا وسهلا، نورت، أنا مشتاق إليك، في استقبال جميل، في وداع جميل، في إقامة مأدبة مع جمال. الكوسايات ما في منهم مثل القطر، الإشطايات طول بالك. النبي عليه الصلاة والسلام ما ذم طعاما قط وما مدح طعاما قط، رحب بالضيف فقط. يعني الجمال واسع جدا، المؤمن قمة في الجمال، قمة في الأدب. ما هذا الأدب يا رسول الله؟ قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. قمة في الحياء، كان أشد حياءً من العذراء في خدرها، خذي فرصة تطهري بها. لامرأة جاءها الحيض، قالت كيف أطهر بها؟ قال تتبعي بها أثر الدم. قال كيف؟ فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وخجل، وكان أشد حياءً من العذراء في خدرها. في موقف جميل، الموضوع واسع جداً، أنا أؤكد لكم أن المؤمن قمة في الجمال، قمة في الأدب، قمة في الاعتذار، قمة في الحديث، يستمع وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه ولعله أدرى به. أحياناً يشكو لك إنسان أنه ابنه سيء، والله عندي ابن الله يرضى عليه ما في منه، لك هلأ هذا الموطن موطن مواساة، مو موطن افتخار عليه بابنك، موطن مواساة. ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال له نافق حنظلة. قال له لما يا أخي؟ قال نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. قال له أنا كذلك يا أخي. منتهى الأدب. الجمال واسع جدا، واسع جدا، وأعظم جمال جمال الروح، أعظم جمال التواضع، أعظم جمال الحكمة، أعظم جمال العطف على الآخرين. من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه من رآه بديهة هابه، ومن عامله أحبه. أتبعني هذا الجمل؟ لأحد أصحابه الشباب، قال له خذه، قال له لا شراء، قال له بكم؟ قال له بدرهم. قال له غبنتني يا رسول الله، ما معقول درهم؟ عم يداعبه سيد الخلق بأعلى مقام، النبي الأول والرسول الأول، عم يداعب شاب، ساوموا عليه بدرهم بدرهمين بثلاثة، قال له بعتكه، قال له اشتريته. فلما وصلوا إلى المدينة قدم له الجمل، قال له خذه وهي 3 دراهم. يعني من كان له صبي فليتصاب له. صلى أول صف الطفل، يجب أن يبقى في الصف الأول بالأول، ولا أسمح لأحد أن يؤخر طفل للصف الثاني. هؤلاء أحباب الله،

بيفوت إنسان لبيته بصير عيد، في إنسان بيطلع بصير عيد، بالحالة في عيد، بس البطولة بالدخول لا بالخروج، بالدخول للبيت. كان إذا دخل بيته بساماً ضحاكاً، كان يقول أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريماً مغلوباً من أن أكون لئيماً غالباً. كان يقول إنهن المؤنسات الغاليات. كانت إذا دخلت السيدة فاطمة وقف لها سيد الخلق وابنته، وقف لها رحب بها. جاءته السيدة فاطمة فتاة بعد الولادة، ضمها وشمها وقال ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. الآن إذا جابت بنت بيطلقها، أو ألا إذا كان بتجيب بنت ثانية بطلقك، حلف يمين طلاق، مسكينة مقطوع قلبها، أما جابت بنتين ما بتطلق. والله يا أخوان الموقف الكامل بيملأك سعادة، الكمال تكون بالبيت محبوب، بتحب أهلك، بتحب أولادك، محسن. فبين تعيش عمر نغص وعداوة وبغضاء وتراشق تهم وسباب وتكسير بلور وخبط بواب ومسبات دين، كتلة شقاء البيت بالبعد عن الله. كن قريب من الله بصير دخولك عيد. كان عليه الصلاة والسلام تسأله السيدة عائشة عن حبه لها، يقول لها كعقدة الحبل. يعني معظم الشباب الآن إذا حب يمزح مع زوجته بدي طلقك أو بدي أتزوج واحدة ثانية، ما عنده مزح إلا بهالموضوعين المزعجين، يعني قليل ذوق. يجب أن تشعر بالطمأنينة. حكيت له عن أبي زرع وأم زرع، والحديث كان طويل وممتع جداً، وكان يصغي لها وهو سيد الخلق وحبيب الحق يحمل أكبر دعوة في الأرض، يصغي لها. لكنها قالت بعد أن انتهت القصة لا غير أنه طلقها، فقال لها أنا لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. كلمة جمال واسعة جداً، ممكن تكون جمال الجسم مغتسل، ريحته الطيبة. امرأة في الجاهلية من أعلام الجاهلية نصحت ابنتها قبل الزفاف، قالت لها والماء أطيب الطيب المفقود، إذا ما عندك عطر إطلاقاً بس تغسل. ثبت أن لكل واحد رائحة عطرة لجلده ويتميز بها. للتأكد لك ابن صغير إذا تحمم ضمه وشمه في رائحة جميلة جداً، الجلد له رائحة جميلة. والماء أطيب الطيب المفقود، أطيب الطيب المفقود. بدءاً من أن تكون نظيفاً، مروراً بنظافة الثياب، ثم بأناقة الثياب، ثم بنظافة البيت وجمال البيت. نظافة وجمال، أنا لا أقول أبداً بيت غالي إطلاقاً، ممكن يكون بيتك متواضع جداً والفرش متواضع جداً بس في لمسات جمالية، في تناسق، في ذوق. نعم. وممكن إنسان فضلاً عن بيته مركبته بيغسلها، أحياناً محله التجاري. والله مرة كنت بمكان محل تغيير زيت السيارة، مو معقول كأنك قاعد بصالة بفندق، محل تغيير زيت. الآن المعامل ببعض البلاد فيها مناطق جميلة جداً، في نظافة، في أناقة، لأنه الإنسان يعيش عمر واحد. أنا أدعو إلى أن يكون الجمال عنصر أساسي في حياتنا، لكن أهل الفسق والفجور لا يفهمون الجمال إلا جمال المرأة المتبذل.

إليه، وإلا أن يغوص في حمأة الجنس يقول لك إن الله جميل يحب الجمال. هذا كلام كلمة حق أريد بها باطل. أيها الإخوة، يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، هذا أمر إباحة، ولا تسرفوا. ثبت الآن أن الإنسان مبرمج مصمم على الاعتدال، إذا كان معتدل أجهزته تكفيه مدى الحياة، كل أعضاؤه وأجهزته وحواسه يمكن أن تكون معه إلى آخر أيامه بشرط الاعتدال في الطعام والشراب، وحتى في المباحات، بالمباحات في اعتدال. أخي مباح، الإسراف في المباح له مضاعفات خطيرة. يعني مرة أن هذا المادة الفلانية التي تحلي بها الطعام من دون أن يكون لها حريرات مسرطنة، فردوا على هذا الكلام: أي شيء إذا أسرفت به مسرطن، أي شيء. يعني كأنه الإنسان بأجهزته بأعضائه بحواسه مصمم على الاعتدال، فإذا بالغ وإذا أسرف وقع في شر عمله. أيها الإخوة، الإسراف في المباحات والتبذير في المعاصي والآثام. أي مال أنفقته في حرام فأنت مبذر، مضطر أن أقول هذا الكلام. شراء الدخان تبذير ليس إسرافا، وإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أي شيء محرم شراؤه تبذير، أما أي شيء حلال الأخذ منه أكبر من الحد المعقول إسراف. فالإسراف في المباحات والتبذير في المعاصي والآثام. في شيء آخر، مقولة لطيفة: لو أنفقت مثل أحد ذهباً في حل لما كنت مسرفاً. يعني واحد من أهل الغنى عمل عقد قران لابنته، وأنا حضرت هذا العقد، دعا 1000 إنسان واتفق مع مطعم لتقديم الطعام، كل إنسان كلف 1000 ليرة، المبلغ 1,000,000. وفي ناس حضروا وانتقدوا انتقاد شديد. أنا تريست ثم علمت أن هذا الطعام لم تذهب حبة رز هباء، وضع في معلبات في أواني، وأصلح شأنه، أضيف له اللحم، ووزع على معاهد ومياتم، وأكلوه حوالي 20 يوم الطعام الزائد، ودفع 1,000,000 ليرة لتزويج الشباب فوق المبلغ. ما في إسراف ولا حبة رز. فقالوا أنه لو أنفقت مثل أحد ذهباً في حل لما كنت مسرفاً، ولو أنفقت درهماً واحداً في حرام كنت مسرفاً. درهم واحد في حرام كنت مسرفاً، وبالأصح كنت مبذراً. لذلك الإسلام دين الفطرة، قال عليه الصلاة والسلام: أشدكم لله خشية أنا سيد الخلق، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. إسلامنا وسطي، إسلامنا دين الفطرة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. ولا تسرفوا في أي شيء، في أي شيء. إخواننا الكرام، لكن لابد من تعليق: الإنسان إذا غرق في المباحات فقد وقع في حبائل الشيطان، غرق في المباحات. كيف؟ الشيطان دائماً يزين للإنسان، والعياذ بالله، الكفر، ف
فإن رآه على إيمان.

زين له الشرك، فإن رآه على توحيد زين له الكبائر، إن رآه على طاعة زين له الصغائر، إن رآه على ورع زين له البدع، إن رآه على سنة شو ما بقى في شيء، زين له التحريش بين المؤمنين. هذا الشيخ مفهمان، اتركه، زين له التحريش بين المؤمنين، فإن رآه على استقامة آخر ورقة بيد الشيطان ليصرف الإنسان عن عبادة الرحمن المباحات، يغرق في المباحات، ثم يأتيه الموت فجأة، عندئذ يضطر أن يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يعني صور بيت تسكنه مستأجراً، ونظام الإيجار في بلد ما أن المستأجر يطرد في أي ثانية من دون إنذار، ولا يسمح له بأخذ شيء من هذا البيت. اشترى السريات السجاد، أبداً يطلع بثيابه الساعة 3:30 بالليل. لو في بلد هيك نظام الإيجار تبعه، واحد دخله كبير، هل من العقل يفرش هالبيت، يشتري السريات السجاد بالأساس أجهزة كهرباء، وبأي لحظة يكون خارج البيت ولا يسمح له بأخذ شيء؟ هذا مجنون. وعنده بيت على الهيكل بعيد، بس دخلك الكبير أكسو هذا البيت، رمم هذا البيت، أفرش هذا البيت، اطلي هذا البيت. فلذلك الذي يضع كل البيض في سلة واحدة مغامر ومقامر. إذاً إحدى أوراق الشيطان أن نغرق في المباحات. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. المسرف ضيع عليه خير الآخرة، إن أسرف في المباحات انشغل بها عن الطاعات، وإذا فعل المحرمات حجبته عن قيوم الأرض والسماوات. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. طيب هذه الفواكه تملك ثمنها، الله خلقها لك، لما لا تشتريها؟ تملك ثمنها، وأولادك تواقون إليها، لما لا تشتريها؟ أخي عندهم أكل، الأكل قوت، أما هي فاكهة، لهم فيها فاكهة وهم مكرمون. الشيء الجميل الله خلقه جميل وسمح بالتعامل معه. إذا لا تقول أنا لا أتزوج، من أنت؟ الزواج سنة، الأنبياء تزوجوا، شيء ما بيعيق هدفك الأخروي الزواج. أيها الأخوة، مرة ثانية قل من حرم زينة الله، يعني البطولة لا أن تمتنع عن المباحات بل أن تعمل الصالحات، في فرق كبير بين أن تمتنع عن المباحات تحس بالحرمان الدائم وبين أن تفعل الصالحات تتألق عند الله عز وجل. هذا المفهوم الإيجابي للإيمان، يعني الزهد أن تزهد في الآخرة، الزهد المحرم أن تزهد في الآخرة، أما الذي يسعى للآخرة طموح كثيراً. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا لهم ولغيرهم، ربنا اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات. هذا كلام سيدنا إبراهيم، يعني على لسان سيدنا إبراهيم، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر. في كفار يتفننوا بالطعام والشراب، عندهم بيوت فخمة جداً، مركبات فخمة جداً، يتزوجوا نساء جميلات جداً، عندهم أزواق في النزهات وفي السهرات وفي الحفلات. لذلك الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه

0: ملكٌ عادل، الآخرة وعدٌ صادق. لذلك قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، خالصة يوم القيامة، لهم وحدهم يوم القيامة، أما في الدنيا لهم ولغيرهم. لذلك الله أعطى فرعون الملك وهو لا يحبه، وبالتالي أعطى سليمان الملك وهو يحبه، رب هب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي. ما دام الملك أعطاه لمن يحب ولمن لا يحب إذاً ليس مقياساً. أعطى المال لقارون وهو لا يحبه، أعطاه لعبد الرحمن بن عوف وهو يحبه، إذاً المال ليس مقياساً. لا يعد الفقير أقل قيمة عند الله ولا الغني أكبر قيمة أبداً. سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال: ماذا أفعل؟ إذا كنت أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء، ماذا أفعل؟ كان تاجر مر، قال: والله ما استقليت ربحاً ولا بعت ديناً. تعلموا الدرس، ولا بعت ديناً. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة لهم. الطلاب أثناء العام الدراسي كلهم لابسين، الامتحان لم يأتي بعد، كلهم مثل بعضهم، يتمتعوا بكل الميزات، أما عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وفي رأي ثاني، الآية دقيقة، يعني هذه الطيبات من الرزق في مع طاعة لله، مع إقبال على الله، مع سرور إيماني. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، هذا أمن الإيمان، أنت مستقيم على أمر الله وعندك شعور أن الله يحبك وأنك لم تعصه وأنك تحب عباده المؤمنين وأنك في خدمتهم ولم تبني مجدك على أنقاض الخلق ولا بنيت يعني أمنك على إخافتهم ولا غناك على فقرهم ولا حياتك على موتهم ولا عزك على ذلهم، عندك إحساس أن الله يحبك، هذا الإحساس مريح جداً. هذا إذا ضم إلى ما سمح الله لك من طعام وشراب وصحة وزواج بيكون هالحالة هي نادرة وخالصة للمؤمنين. المؤمن جمع بين الراحة النفسية وبين النعم التي أنعم الله بها عليه. نعم. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وفي قول وفي الدنيا يمتاز على أهل الدنيا الذين انغمسوا في هذه المتع أنه موصول بالله عز وجل، فصلته سعادة من الداخل ومتعة من الخارج. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: يا زلمه شغل هالمكيف.
5: لا يا زلمه الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يا زلمه؟ انت مش شايف شكلك؟
5: لاني جاي من الجيم.
4: اي جيم يا زلمه؟ مبينه مبينه.
5: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء.

0: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصاديه A3 بلس وكثير قويه بالتبريد وبالتدفئه، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
1: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكه.
0: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الاوفر.
2: البحر لا يصل الى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذمن هات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة، وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
9: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة.

خدمات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم، مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: أنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة، وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
7: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر

0: أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
0: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كذب بآياته إنه لَا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا

وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان. Thank you.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكلك؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينه.
3: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح، وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة.

0: فرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: الحصاد.
0: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هاتن فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. زمن هاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
7: وين هالغيبة يا رجل؟
8: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
7: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
8: بس أنا ما معي كاش
7: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
8: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
7: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
9: بيت الأمان.
3: إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليث، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت، لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: هنا مدارس

المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما

0: بلقمة لا تنسى، من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة، وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، هناء المجالي في الإعداد ترافقنا، والزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
0: حياكم الله فضيلة الشيخ ونفع بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. وبالبداية يعني نرجو من الأخ اللي تواصل معنا بحلقة يوم الخميس بالنسبة لموضوع الخاتم، اللي وجد خاتم في يبدو مشكلة بالاتصال، يا ريت يتواصل معنا إذا كان يسمعنا، يتواصل معنا أثناء البرنامج أو بعد البرنامج في أي وقت. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
2: ألو،
0: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يا رب يعطيك ألف عافية إن شاء الله.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: عم الشيخ إذا تكرمت بدي أسأل سؤال.
0: تفضل.
2: ما حكم المرأة الناشز؟ وكيف يعني وتفسير الناشز؟
0: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ.
2: شكرا شكرا لك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. 47 47 201 47 47 202 هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية شيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك
3: شيخ. بس
0: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: يعطيك العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
4: كيف الحال؟ نسلم عليك وعلى ضيفك الكريم.
0: الله يسلمك، حياك الله.
4: سؤالين بس إذا تكرم.
0: تفضل. سؤال أول.
4: السؤال الأول، أنا راتبي من بنك مش إسلامي، بنوك ثانية من غير ذكر الأسماء.
0: نعم.
4: بعد ما أستلم راتبي يعني اثنين الشهر أو ثلاث الشهر بعمل كشف حساب، يعني بستلم جزء من الراتب القادم، تمام؟
0: نعم.
4: يقضي عمولة، هم بعديها بخمس أيام ست أيام يجيني مسج مثلا أنه أخذوا نص دينار عمولة.
0: نعم.
4: بدي جواب على السؤال.
0: طيب.
4: هذا السؤال الثاني.
0: أنت مجبر على أنه يعني أنك تتعامل مع هذا البنك ولا أنت مخير؟
4: أنا مجبر لأني أخذت منهم قبل لما الواحد كان اللهم
0: لك عند معاملات معهم، ملتزم معهم. طيب السؤال الثاني الأخ الكريم، السؤال الثاني.
5: ألو.
0: ألو. ألو، السلام عليكم.
5: أنا آسف إنه الخط انقطع.
0: لا بسيطة.
5: اللهم صل على سيدنا. مجبر لأنه إلي معامل عندهم قبل.
0: نعم.
5: كم سنة.
0: طيب السؤال الثاني.
5: السؤال الثاني، إذا كانت الوالدة عاجزة وما في يعني بنات مثلا يعلوها، تمام، وفي مثلا زوجات أخي، تمام، ولكن الواحد يعني من باب الرحمة، من باب التعاطف، من باب الرفق، من باب رضا الوالدين.
0: نعم.
5: الواحد بده يعمل غسل لها كامل. وبعد عمر طويل مثلا، هل يجوز للابن أن يغسل والدته بعد الموت؟
0: نعم.
5: سلام دكتور.
0: تسمع الإجابة. نسأل الله لها دوام الصحة والعافية.
5: كل الاحترام، كل الاحترام.
0: الله يسلمك. حياك الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: كيف حالك شيخ؟ الله
0: يسلمك.
6: الله يسلمك شيخنا. في بس استفسار اذا سمحت. في لي صديق، طبعا زلم يعني بيصلي وبخاف الله، فرفقاء السوء ودوه وشرب من المشروبات الكحوليه خمره.
0: نعم.
6: فراح على احدى الشيوخ، طبعا افتى له فيها، فقال له ما بتنقبل لك صلاه 40 يوم. فاحنا بنترجى فيه له تقريبا 20-25 يوم ما بصلي، فبقول له يعني صلي، قال لا الشيخ قال لي 40 يوم ما بتنقبل لي صلاه، فانا استغربت من الموضوع يعني.
0: تسمع الاجابه ان شاء الله. عشان
6: هيك يعني ما بدناش انه يعني لا سمح الله انه يعني انه يكون فتوى غلط ولا شيء، يعني له تقريبا 20-22 يوم ما بصلي، بحكي له يا اخي صلي يعني خلاص، انت استغفرت ربك بعد الذنب اللي انت عملته، صلي يعني ارجع يعني ارجع اقول يا رب العالمين وصلي، توضى وشاهد وصلي.
0: ابدا ابشر،
6: الله يطول عمرك.
0: ابشر، تسمع الان الاجابه من الشيخ. حياك الله. حياكم الله. وعليكم السلام. اتصال اخير.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
7: فضيلة الدكتور، والله بكمل سؤال اذا في مجال.
0: تفضل. السؤال الاول،
7: هسه مياه قناة الغور الجارية فيها قبورات، بيجوز نتوضى فيها أو ما بيجوز؟ السؤال الأول.
0: نعم.
7: السؤال الثاني، الآن في خطبة الجمعة بعض الخطيب يقول صلوا على النبي، بيجوز أن الواحد يصلي على النبي أثناء
0: صلى الله عليه وسلم؟
7: صلى الله عليه وسلم. وكمان أثناء الجلوس بعد الخطبة، يعني المصلين ايش المفروض، يدعو ام يصلي على النبي ام ماذا يعني؟
0: متى
7: يعني؟ عندما ينهي الخطبة
0: الاولى.
7: نعم.
0: الاولى ولا الثانية؟
7: لا الاولى يا دكتور.
0: نعم.
7: ويجلس، هسه المصلين يدعو الشخص اللي يعني الجالس، هل يدعو ام يصلي على النبي ام يبقى
0: صلى الله عليه وسلم؟ تسمع الاجابة ان شاء الله.
7: السؤال الاخير دكتور، والله
0: تفضل.
7: هسه الشخص اللي يعني ظلم الواحد في شيء، بيجوز ان يدعي عليه او في صلاه القنوت او يدعي عليه دائما او ما يعني؟
0: الدعاء على الظالم.
7: نعم.
0: تسمع الاجابه ان شاء الله.
7: واشكرك، اشكرك دكتور.
0: الله يسلمك، حياك الله. نذكر الاخ الذي تواصل معنا في حلقه يوم الخميس بخصوص الخاتم، وجد خاتم، إذا كان يسمعنا ياريت يتواصل معنا أثناء البرنامج أو بعد البرنامج في أي وقت. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا بك.
0: الله تعالى يقول في كتابه الكريم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. يسأل: من هي المرأة الناشز؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية الكريمة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع، إلى آخر الآية، للمرأة التي تخرج من بيتها دون إذن زوجها، تترك البيت وتخرج منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرجت من بيتها دون إذن زوجها لعنتها الملائكة من حين تخرج حتى تعود. وذلك لأن الإسلام يحرص على أن تبقى الحياة الزوجية يعني متماسكة، مبنية على المودة والرحمة، وحتى تبقى المرأة وهي عماد البيت حقيقة، والمرأة هي التي تدير البيت وهي التي تربي الأبناء والبنات، فالحاجة لها شديدة جدا في البيت، ولذلك لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بعلم وإذن زوجها، وذلك لاستقرار واستمرار الحياة الزوجية. نعم. إذ أن النشوز يعرض الحياة الزوجية للخطورة، خطورة الطلاق والتفريق، إلا إذا خرجت هذه المرأة بسبب كأن ضربت أو اعتدي عليها فلم تطق البقاء في البيت، هنا خرجت للضرورة، لضرورة. نعم. قصوى، أو تعرضت التي تخرج دون مبرر، دون يعني سبب، دون علم زوجها، دون إذنه، لا تبالي بإذن الزوج. نقول لها أن الله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فالقوامة هي إدارة البيت، والرجل هو الذي يدير هذا البيت، وبالتالي يجب أن تكون المسؤولية مشتركة بين الزوج والزوجة في تربية الأبناء والبنات، في أيضا ما يتعلق بحياتهما الزوجية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. وحقيقة أن المرأة يعني هي يعني الأهم في تربية وتنشئة الجيل، وبالتالي يعني قالوا الأم يعني كما قال شوقي: الأم مدرسة إذا أعددت أعددت جيلا طيب العراقي حقيقة. فبالتالي لابد

0: للمرأة أن تستأذن زوجها عند خروجها من البيت حتى تبقى العلاقة فيها مودة ورحمة وإحسان بين الزوجين كما أراد الله سبحانه وتعالى، وعاشرهن بالمعروف. فعلى الزوج أن يحسن معاشرة زوجته، وعلى الزوجة أن تطيع زوجها إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. حكم تحويل الراتب إلى البنك ربوي أو تجاري؟
0: حقيقة الأخ السائل يعني يقع في أمرين. الأمر الأول، حتى البنوك التجارية طبعا طالما أن هناك بنوك تتعامل بالمعاملات الإسلامية، فالإنسان يضع يعني راتبه وحسابه في بنك إسلامي. لكن إذا تعذر عليه، كان في بلد أجنبي لا يوجد فيه مصرف إسلامي، فيضع ماله للضرورة حتى يحفظ في هذه البنوك. لكن لا عذر الإنسان الذي يجد يعني بديل عن البنوك التجارية أن يضع حسابه في بنك إسلامي. وبالتالي يعني وجه الأخ الكريم إلى التوبة ومن القرض الذي أخذه، القرض الربوي، ومجرد أن تاب وندم على ذلك، الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وبالتالي الله سبحانه وتعالى قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله، إلى أن قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فعلى الأخ السائل أن يعني يتوب من القرض الربوي الذي أخذه بفوائد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله المغفرة والعفو والقبول. فبالتالي لا عذر للمسلم في أن يبقى يعني راتبه في بنك تجاري يتعامل بالربا، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يعني أيهما أولى بالنسبة نتحدث عن رعاية الأم؟ نعم. الإبن أم زوجة الإبن؟ نتحدث هنا عن جزئية مثلا الغسل.
0: نعم، أولا إذا كان لهذه المرأة العاجزة، أسأل الله لها الشفاء وأسأل الله العافية، إن كان لها بنات فبناتها أولى بالاطلاع على جسمها، ويعني أثناء تنظيفها وأثناء تفويطها وغسلها وكذلك، يعني هن أولى من أبنائها، يعني البنات أولى من الذكور، إذ أنه لا يجوز يعني نظر الرجل إلى عورة المرأة إلا للضرورة القصوى. وبالتالي هنا المرأة أولى يعني برعاية أمها. لكن إذا لم يكن عند هذه المرأة بنات، ليس عندها إلا أولاد ذكور، ولهم ولهؤلاء الذكور طبعا زوجات، هن لسنا بملزمات بخدمة أم الزوج، ولكن هناك باب في الإسلام اسمه باب الإحسان.
1: نعم.
0: وهذا الباب فيه خير كثير، فمن رعى كبيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند كبره لكبر سنه، هيأ الله له من يرعى عند كبر سنه. وبالتالي إكرام الكبير من شيم المسلمين ومن صفات الطيبين والمحسنين. فإذا كانت هناك من زوجات الإبن من تريد أن تحسن وأن تأخذ الأجر والثواب، حقيقة فهي أولى بذلك الأجر والثواب، ويعني حتى لا تجعل زوجها مضطر إلى أن يعني يخدمه. إذا كان يستطيع هؤلاء الأبناء أن يأتوا بخادمة أنثى لأمهم، فهو الخير والبركة. إذا كانوا فقراء لا يستطيعون أن يأتوا بخادمة وليس لهم أخوات إناث، وزوجاتهم امتنعن عن خدمة أم الزوج، فبالتالي يعني للضرورة لها مثل هذه الضرورة، يعني بقدرها تقدر الضرورة، فيغسل هذا الإبن إذا لم يجد له أخت ترعاه، أو لم يجد خادمة، أو ليس عنده أجرة خادمة تخدم هذه. أما إذا كان في أجرة يستطيع أن يأتوا له بخادمة، فيجب على الأبناء أن يأتوا بخادمة أنثى ترعى أمهم وتغسلها وتفوطها عند الضرورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لها الشفاء والعافية.
1: جزاكم الله خير. حكم شرب الخمر فضيلة الشيخ؟
0: الخمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم مدمن الخمر. فبالتالي المسلم الذي يقع في مثل هذه الكبيرة عليه التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل والإقلاع عن مثل هذه الخمر، إذ أنها يعني من الأمور الموبقة ومن المهلكات كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اتقوا السبع الموبقات وعد منهن شرب الخمر. والله سبحانه وتعالى يعني قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فانظر إلى صيغة التحريم، حتى أن صيغة التحريم جاءت بأشد صيغ التحريم. الصيغة الأولى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فهي أيضا إذن فيها نجاسة، رجس من عمل الشيطان، أشوف المقدمة للتحريم، نعم، أنها من أعمال الشيطان.

0: وهي أيضا تعين النفس على الوقوع في المعاصي الأخرى،
1: نعم.
0: وقد يرتكب شارب الخمر أفعال كثيرة دون عقل، لأن العقل أصلا هو مناط التكليف.
1: نعم. طيب
0: ثم الأمر الثالث قال إيش؟ فاجتنبوه.
1: نعم.
0: وكلمة فاجتنبوه من أشد صيغ التحريم.
1: نعم.
0: يعني حتى لا تقربوا عليه.
1: نعم. طيب كيف نفهم فضيلة الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوم أو 40 صباح؟
0: سنأتي إليها إن شاء الله. نقول أن شرب الخمر من الموبقات، من المهلكات، من المحرمات، وعلى المسلم الذي يقع في مثل هذه المعاصي الكبيرة والذنوب أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، ولا عذر له من أن يبقى في مستنقع مثل هذه الكبائر والذنوب. الأمر الآخر، عندما سأل عن هذا الحديث لا تقبل له صلاة 40، هنا المقصود بها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين قبح شرب الخمر وشناعة شرب الخمر، وأن شرب الخمر قد يذهب أجر المصلي وقد يذهب أجر عبادته، ولكن هذا لا يعني إطلاقا أن الصلاة تسقط عن هذا الإنسان. فالصلاة لا تسقط بحال،
1: يعني
0: لا عن العاصي ولا عن الطائع. ولذلك قالوا حتى المرتد إذا ارتد ورجع إلى الإسلام فعليه أن يقضي ما فات من الصلوات، ليس له عذر ويقول أنا شربت الخمر فلا تقبل لي صلاة إذا لا أصلي.
1: هذا المعنى،
0: فهذا فهم سقيم،
1: لأنه أصل الحديث فضيلتك له تكملة، فإن تاب الله عليه.
0: نعم، لا هو فهم مغلوط، وحقيقة تأويل منحرف لهذا الحديث الشريف، لأن المقصود منه ذهاب أجر هذه الصلوات، لكن لا تسقط بحال من الأحوال، فبالتالي عليه أن يصلي ولو كان يشرب الخمر، عليه أن يصلي، لأن الصلاة
1: ويستغفر.
0: نعم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، والله سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة، وبالتالي لا بد للمسلم أن يقيم الصلاة، وإن فاتته عليه أن يقضي هذه الصلاة فلا يعذر عند الله عز وجل، ولا بد لكل منا أن يبرئ ذمته مما فات من الصلوات، والله تعالى أعلم.
1: شكرا على هذا التوضيح فضيلة الشيخ.
0: دكتور،
1: الوضوء من المياه الجارية،
0: المياه الجارية لا تنجس، وبالتالي يجوز أنه يتوضأ ويغتسل من مياه الأنهار ومياه الجارية بشكل عام ومياه البحار، ولا يؤثر عليه وجود النجاسة، والله تعالى أعلم.
1: الصلاة على النبي أثناء صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل
1: أثناء
0: على الخطبة محمد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وذكر، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي من الأذكار المستحبة، بل أنها فيها تفريج للكروب ومغفرة للذنوب ورفع للدرجات ومحو للخطايا والزلات. فإذا قال الخطيب للمخاطبين في خطبة الجمعة صلوا على رسول الله، فإنه يذكرهم بعبادة عظيمة جليلة هي الصلاة على حبيب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفيعنا يوم القيامة، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لا تضر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة على أجر الصلاة ولا على أجر الاستماع إلى الخطبة، والله تعالى
1: جزاكم الله خير. المأموم ماذا يقول في بين الخطبتين بعد انتهاء الخطبة الأولى؟
0: عندما ينهي الخطيب الخطبة الأولى يستحب له أن يجلس جلسة خفيفة بين الخطبتين، ثم يأتي بالخطبة الثانية. في أثناء هذا الوقت المسلم مخير بين الدعاء والاستغفار وأيضا الإكثار من الذكر، وأيضا له أن يطلب حاجته من الله عز وجل، إذ أنه وقت شريف في يوم عظيم مبارك تستجاب فيه الدعوات.
1: ينشغل يعني بالدعاء بالذكر بالاستغفار.
0: الأفضل أن يشغل هذا الوقت بين الخطبتين بذكر، قالوا العلماء بذكر أو دعاء أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو استغفار، يعني أنت مخير بين مثل هذه العبادات.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات، الدعاء على الظالم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، والشاعر يقول لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم مؤداه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. إذا الإنسان تعرض للظلم جاز له أن يدعو على ظالمه، ولكن خلاف الأولى، فالأولى أن يعفو وأن يصفح وأن يغفر، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأيضا من صفات الصالحين أيضا كظم الغيظ، الله عز وجل قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فهو من الإحسان. فإذا الإنسان تعرض لمظلمة بسيطة ثم سمح وغفر، فإن الله عز وجل يكافئه بهذا أجرا عظيما.

0: حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يعني عفى عن أخيه وهو قادر على أن يعني يأخذ حقه منه خيره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من الحور العين ما شاء، لعظم أجر العفو عن الناس عن المسيء. لكن هل للمظلوم أن يدعو؟ لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم، فالمظلوم له حق أن يدعو على ظالمه ودعاءه مستجاب. ولذلك لا بد للمسلم أن يتحرى أن لا يقع في الظلم، لا أن نسأل الله أن لا نكون ظالمين ولا مظلومين، لأن يعني الظلم شنيع والله عز وجل حرم الظلم على نفسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظلم. فحقيقة أن المسلم عليه حتى لو وقع في ظلم الآخرين أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يؤدي الحقوق لأصحابها وأن يطلب السماح ممن تعرض لظلمه وعدوانه حقيقة، وأن يرد كل حق لأهله قبل أن تفارق روحه جسده فيلقى الله عز وجل بهذه المظالم، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وحق الله مبني على المسامحة والعفو. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوة الكرام إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 47 47 202. ونذكر الأخ اللي تواصل معنا بحلقة يوم الخميس اللي وجد خاتم إذا كان يسمعنا يتواصل معنا. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية دكتور محمود ويعطي عطوفة المفتي العافية ويجزيكم خير على البرنامج الجميل.
1: الله يسلمك بعافيك.
2: إذا سمحت لي يا سيدي، في سؤالين صغار وفي طلب من حضرتك ومن العطوفة المفتي. السؤال الأول، اللهم صل على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
2: هل مكان الإمام إذا كانوا اثنين بصلوا بفرق إذا كان الإمام على اليمين أو على اليسار والمؤتم يكون على الجهة الثانية؟ نعم. هل في مكان من بمذهبنا الشافعي أن نعم. الإمام لازم يكون على الشمال والمؤتم على اليمين مثلا؟
1: السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني، اللهم صل على سيدنا محمد. سمعت فتوى لا بعرفش إذا هي للمذهب الشافعي ولا مذهب الحنفي أو المالكي، إنه إذا الإنسان صلى منفرد ولم يقرأ الفاتحة، نسي أن يقرأ الفاتحة وبلش بقراءة ألم نشرح أو الإخلاص، هل تسقط الركعة ويجب إعادة الركعة ويعتبر الركعة الثانية هي الركعة الأولى؟ نعم. على مذهبنا مذهب الشافعي.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الشغل الثالث إذا سمحت لي، أنا سكان الضاحية للأمير حسن، والسنة الماضية فقدت خاتم وسلسال ذهب.
1: نعم.
2: أنا فقدتهم وسمعت الأخ اللي حكى عن الخاتم تبع يوم الخميس أو نعم. الأربعاء الماضي الأسبوع نعم. الماضي، فيا ريت إذا قدرت تحصلوا رقمه للإنسان هذا لأنه لزوجتي أتواصل معه وأتأكد أنه
1: نعم هو يعني أشار إلى خاتم فقط.
2: أيوه، لأنه أنا كنت كان عندي، إذا ما بعرف بسمح للموضوع، أنا طلعت جكتات وبالطو لي حطيتهم نعم. علقتهم وأنا طالع صلاة الجمعة، وكان الخاتم والسلسال تبع زوجتي محطوط بالبالطو وما فقدت أنا الأواعي.
1: طيب خليك معنا بالله لو سمحت. أبشر خلاص، خليك معنا، احنا ناخذ تليفونك الآن ونتواصل معك بإذن الله.
2: شكرا.
1: خليك معنا بس تحت الهواء. وحياك الله.
2: جزاك الله كل خير.
1: حياكم الله.
2: مع السلامة. مع السلامة.
1: حياك الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كيفك أستاذ شيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
3: بس استفسار في صلاة العصر امبارح.
1: نعم.
3: في أحد المساجد، أنا كنت بصلي في جنبي واحد، كان إيدي على جنبه سيدنا الشيخ.
1: نعم.
3: حتى لما يركع مع الإمام كان يتأخر في السجود، كذلك الأمر، فإذا كانوا على جنب طول الصلاة العصر البارح، فما حكم صلاته؟ يعني بصراحة استغربت من صلاته كثير يعني. والله
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إذا كانوا يعني ما فيهم إشي يعني بصراحة.
1: نعم تسمع الإجابة
3: إن شاء الله. شكرا لك. شكرا.
1: حياك الله. فتابع على الهواء، السلام عليكم. سبعة وأربعين سبعة وأربعين ميتين وواحد سبعة وأربعين سبعة وأربعين ميتين واثنين هاتف البرنامج. اتصال أخير.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يجزاك الخير، عليك برنامج قوي صحيح، قوي جدا.
1: الله يسلمك.
4: الله ينفع بكم. شيخنا الآن تكلمنا على أن رجل كان مخمورا وكان يعني شارب زي ما تقول ريحة فمه يعني تلاحظ.

0: الشهادة العيان. فيقول له الرجل مذكره لما يعني تفعل هذا الأمر المنكر وغير صحيح وكمان تخرج في الشوارع؟ قال لي شيخنا يعني بإمكاني أن يخرج وقلت. وقام يقرأ قرآن وقام يعطي حديث نبوية. قال له ذلك الرجل يعني أنت فمك يعني منكر وتقرأ كتاب الله وكلام الله عز وجل، لا يجوز ذلك، وجب أن يكون فمك مطهر حتى تتلو فيه كلام الله. فما الحكم الشرعي لذلك الرجل وهو يتلو كلام الله؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: جزاك الله عنه.
1: حياكم الله. اتصال أخير، فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفك أستاذ محمود؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: أنا عمر الطوري اللي لقيت الخاتم، سمعك بحسب قاعدك تسمع وبتحكي أنه اللي وجد الخاتم يحكي معنا.
1: أيوة، حياك الله يا سيدي.
2: الحيك.
1: طيب خليك معنا بالله تحت الهواء إذا تكرمت.
2: الأخت أخذت مني رقم التليفون.
1: خلص، مشكور، جزاك الله خير. نتواصل معك، نتواصل معك بعد البرنامج بإذن الله.
2: إن شاء الله.
1: حياكم الله، برعاية الله، مع السلامة. مجددا فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
3: أهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
1: يسأل مكان الإمام إذا كانوا يعني اثنان يصلون.
3: نعم، هو الإمام يتقدم شيئا بسيطا عن المأموم ويكون المأموم على يمينه، هذا الأفضل والأحسن. ولكن لو كان المأموم بجانب الإمام مباشرة دون أن يسبقه أيضا الصلاة صحيحة، لكن خلاف الأولى، الأولى أن يكون عن يميني متأخر ولو شيء بسيط.
1: نعم.
3: لو صلى المأموم بجانب الإمام الجهة اليسرى هو خلاف الأولى، لكن الصلاة صحيحة.
1: نعم.
3: الصلاة صحيحة والقدوة صحيحة إن شاء الله تعالى.
1: طيب إذا كانوا اثنان عن يمينه؟
3: الاثنين عن يمين، لما يكون اثنين الأفضل أن يكونوا خلف الإمام، يعني يكون الإمام متقدم على الاثنين، لأنه الاثنين بيكونوا عبر الخلف. لكن لو صليا بجانب الإمام الصلاة صحيحة. نعم. بإذن الله سبحانه.
1: جزاكم
3: وتعالى
1: جزاكم الله خير. حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟
3: نعم، الفاتحة والبسملة في الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، يعني الفاتحة ركن من أركان الصلاة والبسملة آية من آياتها، وهي ركن وهي لا تصح الصلاة إلا بها، سواء كان الرجل إماما أو مأموما، سواء كان في جماعة أو منفرد، سواء كان مؤديا للصلاة أو قاضيا للصلاة، سواء كانت صلاة الفرض صلاة السنة أو صلاة الفرض. فإذا قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلو صلى الإنسان ولم يقرأ بالفاتحة فهذه الصلاة باطلة، إلا إذا كان مثلا مأموما فلحق الإمام في أثناء الركوع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة، هنا تصح الصلاة
1: تحسب ركعة
3: وتحسب ركعة. لكن لو كان منفردا كما ذكر السائل.
1: نعم.
3: فصلى الركعة الأولى وقال ألم نشرح لك صدرك.
1: نعم.
3: وبعدين ركعة ثانية تذكر
1: ما تيسر من القرآن،
3: تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، فهنا الركعة إذا تلبس بالركعة الثانية فالركعة الأولى أصبحت إيش مالها، كأنها لم تكن.
1: نعم.
3: فيحسب الركعة الثانية ركعة أولى وهكذا.
1: جزاكم الله خير. حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء.
3: نعم.
1: الصلاة.
3: بس لي حتى نذكر الأخ بالنسبة للفاتحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، والحديث الثاني من لم يقرأ الفاتحة فصلاته خداج يعني ناقص باطلة، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. فكل هذه الأحاديث تدل على أن قراءة الفاتحة ركن
1: من أركان الصلاة في كل ركعة،
3: لا تصح الصلاة إلا
1: في كل ركعة،
3: كل ركعة من ركعات الصلاة.
1: جزاكم الله خير. حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء الصلاة؟
3: هذه هيئة من هيئات الصلاة، والأفضل أن يضع يده اليمنى فوق اليسرى فوق السرة بقليل، هذا يعني الأفضل والأولى. لكن المسبل يديه في الصلاة صلاته صحيحة، لكن فاته أجر هذه الهيئة من هيئة الصلاة. وهذه الهيئة حتى لو الإنسان تركها لا يستحب، يعني لا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو، سواء كان متعمدا بالإسبال، إسبال يديه، أو كان حقيقة ناسيا، فالصلاة صحيحة لكنها خلاف الأولى. فالأولى أن يضع يده اليمنى فوق اليسرى، طبعا يضع اليمنى فوق اليسرى فوق السرة بقليل، وهذا هو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض يعني كما يعني أتباع إخوان المذهب المالكي يعني كثير منهم في بلاد المغرب يسبلون أيديهم في الصلاة وصلاتهم صحيحة ولا شيء في ذلك والله تعالى.
1: جزاكم الله خير.

0: سؤال أخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، يعني نريد توجيه من فضيلتكم في شقين، الشق الأول عدم المجاهرة بالمعصية،
1: نعم
0: والشق الثاني يعني الدعوة بالحكمة
1: نعم
0: والموعظة الحسنة واللين.
1: نعم حقيقة يعني احنا تكلمنا قبل قليل عن
0: ترك،
1: عظم
0: نعم
1: يعني وشناعة شرب الخمر،
0: نعم
1: وبينا النصوص والأحاديث والآيات التي تدل على حرمة هذه الكبيرة من الكبائر،
0: نعم
1: لكن هناك أيضا كبيرة أخرى وهي المجاهرة بالمعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى. يعني معافى ماذا؟ إذا تاب من الذنب فإن الله يقبل توبته، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، عن
0: نعم
1: ما لم يقل من عباده، يعني مش مرة واحدة، عن كلما تكرر وعاد الله يقبل توبته. فهذا الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة، يعني ضرب لنا مثلا عليه الصلاة والسلام
0: صلى
1: أن
0: الله عليه
1: يعمل الرجل عملا بالليل يستره الله، ثم يصبح يكشف ستر الله عنه فيقول: يا فلان فعلت اليوم كذا وكذا. ومن شرب الخمر ورائحته يعني خمر وخرج إلى الشارع يترنح، فهذا يعني عصى الله معصية أخرى، وهي ماذا؟ أنه
0: مجاهرة.
1: جاهر بالمعصية. لأن في المجاهرة أولا يعني خلينا نقول استخفاف بأوامر الله عز وجل، والثاني إخلال بالآداب العامة للمجتمع، والثالث أيضا يعني ترغيب الآخرين من أصحاب النفوس المريضة بأن يسلكوا هذا المسلك، فيتشجعوا على الوقوع في مثل هذه الذنوب. ولذلك قالوا المجاهرة هي معصية مركبة، يعني فوق الذنب هو كذلك يجهر بالمعصية. فإذا أراد الإنسان أو وقع في المعصية فعليه أول شيء أن يستر نفسه عن الناس، ثم يعود ويرجع ويندم ويعود إلى الله عز وجل بتوبة صادقة يندم فيها على ما فات، يعني يصر على فعل الطاعات وترك المنكرات، يتوجه إلى الله بالاستغفار والدعاء أن يعينه على ترك الشهوات والرغبات التي يعني لا تنسجم مع القرآن والسنة. ولذلك كان من حديث النبي صلى الله عليه
0: صلى
1: وسلم
0: الله
1: ومن
0: عليه وسلم،
1: دعائه: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني على شهوات نفسي وقسوة قلبي وضعف إرادتي.
0: نعم
1: وهو عليه الصلاة والسلام المعصوم، لكن أراد أن يعلم الأمة الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل بأن يستعين بالله عز وجل على ترك المعصية.
0: نعم النصح فضيلة
1: أما
0: الشيخ
1: النصيحة فلا بد لأن
0: بالدعوة
1: لا
0: واللين
1: بد
0: والحكمة.
1: للمسلم إذا رأى عاص أن يتوجه إليه بالحكمة. الله عز وجل قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الحكمة وضع الأمور في نصابها، والقول بالكلام الحسن الذي يعني يتأتى منه الثمرة، وأن تكون النصيحة بينه وبين المنصوح. قال: وجنبنا النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس يعني أمر لا أحسن يعني
0: سماع.
1: السماع أو استماعه.
0: نعم.
1: فبالتالي لا يقبل المنصوح إلا إذا كان الناصح مخلصا في نصيحته لله عز وجل، وأن تكون هذه النصيحة أيضا موجهة إلى هذا المنصوح بطريقة فيها حكمة، وأيضا بكلام طيب. موعظة حسنة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أنت أولادك بناتك ممكن يعني توجههم بالتأديب وتغيير هذا المنكر، فمن لم يستطع فبلسان، الكلمة الطيبة تثمر. وأيضا فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهو إذا لابد من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: كنتم خير أمة أخرج الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
0: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: جزاكم الله خيرا.
0: وإياكم.
2: يا ابن العزيز، بدي أسأل سؤال بالنسبة للآية الكريمة، في منها ومنا المسلمون ومنا القاسطون، في آية تانية إن الله يأمر بالقسط وإيتاء ذي القربى، كمان إن القاسطون كانوا لجهنم حطبا، بعدين وإن من المؤمنين ومن المقسطون. بدي أعرف بين الفرق بين القاسط والمقسط.
1: نعم، هي في سورة الجن: وأن منا القاسطون ومنا المسلمون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هذه الآية.
2: نعم.
0: تسمع
2: المقسطين.
1: والآية الثانية: إن الله يحب المقسطين، في سورة الحجرات.
0: تسمع الإجابة إن
1: نعم.
0: شاء الله.
2: الله يرضى عليك. السؤال الثاني يا ابني، إذا
0: نعم.
2: بالصدفة ضل شروق الشمس يدوب 5 دقائق أو شيء، هل يترك السنة ويصلي الفرض ولا شو يعمل في هذه الحالة؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يديكم الخير يا ابني.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: معك محمد عتوم.
0: حياك الله، يا هلا.
3: عندي 3 أسئلة سيدي.
0: تفضل، السؤال الأول.

0: السؤال الأول، المأموم قرر الفاتحة قبل الإمام بالنسبة، يعني ما تشملها إلا صار قاري الفاتحة، وانفاجأ أنه الإمام بالشارية بعده. والسؤال الثاني، وضع اليدين في ناس بشوفها
1: الصلاة،
0: صليع.
1: سرية ولا جهرية؟
0: لا، الصلاة الجهرية بالجماعة.
1: نعم.
0: أيوة. الشغلة الثانية، وضع اليدين في ناس بشوفهم كان يحط يدور خاصيتهم من شفت اليسار، قال هذا متبع أحد الصحابة باقي مجروح، قال حط يده على جرحه. ما أدري إيش تكتب السلامة هاي.
1: وضع
0: السؤال
1: اليد،
0: الثالث، السؤال الثالث،
1: نعم،
0: والله نسيته، يلا خلص فكتني.
1: خير إن شاء الله، حياك الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام، حياكم الله.
2: أخي الكريم، يعطيك ألف عافية دكتور محمود، يعطي العافية لفضيلة الشيخ.
1: حياك الله.
2: بدي أسألك عن حديث شريف، اللي هو بيقول اللهم إني أعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب. ما صح هذا الحديث؟
1: طيب إن شاء الله نثبت ونجيب.
2: ودعاء للزوجات مع الأزواج، ننصح الزوجات يطيعن أزواجهم.
1: تسمع توجيه
2: إن شاء الله. بارك الله، جزاك الله. السلام عليكم.
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم. اتصال أخير.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية شيخنا ويجزيكم الخير.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: سيدي الكريم، عندي بس ملاحظة لو سمحت. بلاحظ أنه في كثير أسئلة عم تيجي على البرنامج بخصوص وضعيات الصلاة وطريقة الصلاة والتكبيرات والفاتحة والركوع والسجود. الواضح انه في كثير من الناس عندها ضعف في هاي المعلومات. اذا في توجيه كريم لسيادتكم بمثلا خطب الجمعه، انه الائمه تشرح طريقه الصلاه. للاسف فعلا في ناس كثير تجهل طريقه الصلاه بحذافيرها، في منهم يعني بيطلعوا من الصلاه صلاتهم لا سمح الله غير مقبوله بسبب فقد بعض الاركان اللي يعني من اساسيات الصلاه.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ، وجزاك الله خير على مشاركتك.
3: أشكرك بارك الله فيك.
1: حياكم الله.
3: أهلا وسهلا.
1: حياكم الله. الأخت الكريمة تسأل عن، يعني هو في أكثر من صيام
4: نعم
1: في القرآن الكريم، القاسطون و
4: المقسط والقاسط. نعم.
1: بالضبط.
4: يعني الآية الكريمة في وأن من القاسطون، يعني هنا الظالمون المتعدون على حدود الله عز وجل. في فرق بين القاسط والمقسط. المقسط هو الإنسان العادل، والقاسط هو الإنسان الظالم. وأن من المسلمون ومن القاسطون، إنهم ظلموا أنفسهم بعدم الإيمان، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هؤلاء القاسطون هم الذين ظلموا أنفسهم وخرجوا عن دائرة
1: القاسط.
4: نعم، القاسط ظالم
1: لنفسه.
4: أما المقسط فهو العادل. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، يعني العادلين. فالمقسط هو العادل، والقاسط هو الظالم.
1: جزاكم الله. نعم. خير. الآن قبل الشروق بدقائق، هي طبعا تتحدث أنه فاتتها صلاة الفجر، فالآن قبل الشروق بدقائق تبدأ بالسنة أم تبدأ
4: هي
1: بالفرض؟
4: هي الآن هذا الوقت العشر دقائق متسع لأداء حقيقة الفرض
1: السنة
4: والسنة
1: والفرض. نعم. خمس دقائق. نعم.
4: لو قدمت الفرض على السنة صح، يعني تصلي الفرض ثم السنة، ولو صلت يعني بالترتيب، لأن هي يعني قامت من نومها في هذا الوقت، فبالتالي تصلي السنة ركعتين خفيفتين ثم تصلي الفرض، فلو أدركت ركعة واحدة من الفرض فكأنما أدركت الصلاة في وقتها، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. المأموم متى يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ وإذا يعني هو أشار ربما. نعم. كان يقرأ مع الإمام وأنهى الفاتحة قبل نهاية.
4: نعم.
1: الإمام
4: هو
1: قبل أن ينهي الإمام.
4: نعم، هو الأولى أن يقرأ الإمام بعد فراغ الإمام من الفاتحة، يقرأ المأموم سورة الفاتحة، حتى لو قرأ الإمام سورة أخرى، هو ينشغل بالركن عن ماذا؟ ينشغل بالركن عن قراءة، عن الاستماع، يعني عن الاستماع الإمام فيما يقرأ، لأن قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمأموم. بالتالي إذا الأفضل أن يقرأ، أن يبدأ بقراءة الفاتحة بعد انتهاء الإمام من قراءتها. لكن لو قرأ مع الإمام الصلاة صحيحة، والله تعالى أعلم، يعني صلاته بإذن الله صحيحة، لكنها خلاف الأولى.

0: أولى أن يبدأ بقراءة الفاتحة بعد فراغ الإمام منها، حتى لو انشغل الإمام بقراءة سورة قصيرة أو آيات أخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى بعد الفاتحة. والله
1: جزاكم
0: تعالى أعلم.
1: الله خير. وضع اليد هو أشار يعني هاي الحادثة
0: يعني
1: الصحابي.
0: هو الآن هي هيئة من هيئات
1: نعم
0: الصلاة، يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى، بعض الناس يضعها بالقرب من قلبه باتجاه
1: نعم
0: نعم إلى جهة اليسار، وبعضهم يضعها فوق السرة مباشرة. هذه هيئات لا تؤثر على صحة الصلاة، حتى لو أسبل يديه في الصلاة الصلاة صحيحة، لكن أفضل هيئة في الصلاة أن يضع يده اليمنى، يعني يفتح يده اليمنى على رسغ اليد اليسرى ويمسك بها ويضعها فوق السرة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، فبالتالي هذه الأفضل. لكن لو فعل مثل ما فعل غيره، أي بمعنى أنه وضع يده اليمنى على اليسرى وباتجاه القلب أو باتجاه اليسار، فالصلاة صحيحة، ولو أسبل يدي أيضا كذلك الصلاة صحيحة، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. حديث الشيب يعني إن شاء الله نتأكد
0: نعم
1: ونراجع الحديث،
0: نعم
1: لكن هو في حديث أنه من شاب شيبة في الإسلام كانت له نور.
0: نعم، إن الله يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام، هذا حديث
1: نعم
0: صحيح.
1: نعم
0: وهو يسأل يقول ماذا ننصح الزوجات؟ أنا
1: ويريد
0: أنصح
1: توجيه.
0: الزوج
1: نعم
0: وأنصح الزوجة، ننصح الزوج بحسن العشرة، وننصح الزوجة كذلك بطاعة الزوج. والإسلام وضع ميزان سبحان الله بين الزوج والزوجة، كل له حق وعليه واجب، يعني كل حق يقابله واجب، فبالتالي هو يطلب منا أن نوجه أخواتنا إلى ماذا؟ إلى أن كيف يتعاملنا مع الأزواج. حقيقة أن طاعة الزوج من طاعة الله سبحانه وتعالى، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها دخلت الجنة، ومن ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. كل هذه الحديث ترغب في طاعة الزوج في غير معصية الله عز وجل، والزوج كذلك عليه أن يكرم زوجته، ما أكرمهن إلا كريم وما هنهن إلا إيم، والله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف. فلا بد من الإحسان بين الزوجين، لا بد أن تبنى العلاقة بين الزوجين على المودة والرحمة. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فأنت إذا أحسنت لزوجتك حقيقة إلا ما رحم الله ستكون مطيعة، وستكون لك يعني قريبة، وتكون لك حاضنة آمنة لك ولعيالك، وتقوم بما يعني طلب الله عز وجل منها أن تقوم به في بيتها.
1: جزاكم الله خير. فيما تبقى من وقت إخوتي الكرام نعود للاتصالات الهاتفية. فتابعوا على الهواء، السلام عليكم. 47 47 201 47 47 202 هاتفاء البرنامج.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية سيدنا الشيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يوفقك. أنا سمعت عن الخاتم وما الخاتم.
1: نعم.
2: والأخ اللي اتصل معاك وجزاك الله خير أنت وياه.
1: نعم.
2: من الطمرة من الشوربة.
1: نعم.
2: صليت على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم.
2: رأي بنت هلاك ضيعت الخاتم بالشوربة.
1: لا هو وجده بعمان.
2: عمان ولا الشوربة؟
1: لا هو وجده بعمان. وخليك معنا خليك معنا تحت الهواء.
2: أنا معاك أيضا.
1: خليك معنا تحت الهواء لو سمحت.
2: أي الله يحييك.
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: عليكم ورحمة الله.
1: حياكم الله.
3: شيخنا ممكن أسأل مش فتفة، أسأل بآية قرآنية.
1: تفضل سؤالك.
3: سؤال الآية القرآن بتقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، كيف صيغة صلاة ربنا على النبي كانت؟
1: صلى الله عليه وسلم.
3: الله
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا لك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج.
1: الله يسلمك. الله يسلمك، صلى الله عليه وسلم.
4: شيخ بس بدي أستفسر سؤال سريع، أنا شغال بشركة توصيل.
1: نعم.
4: تمام، هاي الشركة بتجيب من منتج بضاعة أساس إنه المنتج عارضينه على مواقع التواصل أساس إنه شكل يعني شكل منتج وبنباع شكل ثاني.
1: نعم.
4: هسا انا سالت اول شيء سالت الشاب عنه، بقول لي هو يعني مش نفس المواد اللي هي جوا، بعدين رجعت سالت نفسه صاحب الشركه قال لي هي نفس المواد بس العلبه من برا بتختلف عن المعروضه على المواقع التواصل، هل انا اثم عليها اني علي بوصل عليها التوصيل عليها هذا المال اللي فيها ليش؟
1: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله. اتصال أخير.

0: خير. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله.
1: لو سمحت بدي أسأل عن كفارة اليمين اللي هي إطعام 10 مساكين.
0: نعم
1: بدي أول إشي توضيح لنوع الطعام ومقداره،
0: نعم
1: وهل يجوز أن يكون تمرا؟
0: نعم
1: هذا السؤال الأول.
0: نعم
1: السؤال الثاني، أنا كنت لما أحلف يمين ويعني بدي يعني أكفر عنه أرى غيره خيرا منه، أطلع 10 دنانير وأعطيه العائلة مكونة من شخصين، هل
0: نعم
1: هذا جائز وماذا يترتب عليه إذا كان هذا خطأ يعني؟
0: جزاكم الله خير. تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: يعطيك العافية.
0: عفاكم الله. فضيلة الشيخ، إن الله وملائكته
2: صلي
0: يصلون
2: وسلم.
0: على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيفية صلاة الله تعالى على نبيه صلى
2: صلى
0: الله عليه
2: الله عليه
0: وسلم؟
2: وسلم. هذه الآية حقيقة فيها يعني توجيهات كثيرة. أولا، أن الله سبحانه وتعالى ما طلب منا أي عبادة من العبادات إلا مباشرة، قال يا أيها الذين آمنوا أو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه
2: لعظيم
0: وسلم.
2: قدر النبي عليه الصلاة والسلام عند الله وعند الملائكة وعند المؤمنين. ولذلك الله عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله والملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وحب وقرب، فهو أعظم الخلائق صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
2: سيد الخلق وحبيب الحق عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: فبالتالي صلاة الله على نبيه رحمة، عصمة، قبول، حب، قرب. ولكن طلب الله منا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا وتعظيما وإجلالا لنبينا صلى الله عليه وسلم، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، فإننا نتقرب بهذه الصلاة إلى الله عز وجل. وأبي بن كعب جاء إلى النبي
0: صلى
2: صلى
0: الله
2: الله
0: عليه
2: عليه وسلم
0: وسلم.
2: وقال يا رسول الله أجعل بعض وقتي في الصلاة عليه، قال هو خير وإن زدت فهو خير، قال أجعل نصف وقتي في الصلاة عليه، قال إن هو خير وإن زدت فهو خير، قال أجعل كل وقتي في الصلاة عليه، قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فهي مجلبة للخير، مطردة للشيطان، وأيضا فيها إعانة على الطاعة، وفيها رفع للدرجات ومحو الخطايا والزلات، فيها أيضا تفريج الكروب. فبالتالي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، الله يصلي على نبيه رحمة وحبا وقربا وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه
0: صلى
2: وسلم،
0: الله عليه
2: ونحن
0: وسلم.
2: نوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعظمه تقربا إلى الله عز وجل، الذي أمرنا بأن نتقرب إليه بالصلاة على رسول الله
0: صلى الله عليه
2: صلى
0: وسلم.
2: الله عليه وسلم.
0: مأمورون فضيلة الشيخ بالصدق وعدم الغش
2: نعم
0: والأمانة.
2: نعم
0: الآن يقول هو شركة، المنتج بمواصفات ويباع بمواصفات أقل، وهو يعني يعمل كموزع،
2: نعم.
0: هل يأثم في هذا العمل؟
2: أولا، إذا كان يعلم أن هذه البضاعة مغشوشة وأنها خلاف ما يعرض، وأنها تعرض على مواقع التواصل بهيئة جميلة جذابة وفي حقيقتها ليست كذلك، هو يعين على حرام، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم بذاته الشريفة مر على صبرة طعام قمح، فوضع يده فيها فرأى فيها بلن، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني أمطرت الدنيا. قال هلا وضعته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش
0: فليس
2: فليس
0: منه.
2: منا. فهذا
0: ومن
2: من
0: غشنا في
2: نعم،
0: رواية
2: وفي رواية ثانية من غشنا، من غش بالإطلاق، ومن غشنا أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله
2: فليس
0: عليه وسلم.
2: منا، أي ليس على نهجنا وليس على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالغش حرام والإعانة على الغش حرام. نعم.
0: جزاكم الله خير. بالنسبة لكفارة اليمين الآن، الإطعام،
2: كفارة اليمين
0: ما المقدار والنوع؟
2: سأتحدث لها بالتفصيل. أولا، كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمون. كل مسكين مد، والمد حوالي من 700 إلى 750 جرام
0: نعم
2: من الرز، من غالب قوت البلد، قمح أو رز أو تمر. هي سألت عن التمر.
0: نعم.
2: فلو أخرج عن كل يعني فقير أو كل مسكين 750 جرام من الرز أو القمح أو التمر، صح منه ذلك ل10 مساكين أو حتى لمسكين واحد، كأنما كرر عليه يعني الإطعام 10 مرات. فإذا أعطاها لعيلة مكونة من شخصين، كأنه أعطى لكل شخص 5 مرات.
0: نعم.
2: إذا 5، كأنما أعطى كل واحد
0: يعني. أنت دمجت
2: مرتين.
0: السؤالين.
2: نعم نعم. وبالتالي
0: نعم
2: أنا
0: بالضبط، لأن أشارت أنا
2: أريد
0: أطعمت
2: أريد أن
0: عائلة من شخصين،
2: أنا أطمنها على أنها فعلت فعلا صحيح،
0: وقامت بإخراج القيمة أيضا.
2: نعم.
0: هي قامت
2: يجوز
0: بإخراج
2: إخراج
0: 10 دنانير،
2: والقيمة دينار مقدر بدائرة الإفتاء، وهو الحد الأدنى، ومن أراد أن يزيد فله من الله الزيادة والخير والأجر.
0: يعني
2: والخير.
0: إخراج القيمة جائز.
2: يجوز.
0: البدل
2: إذن نختصر لها. أولا، المقدار الكفارة اليمين مد عن كل شخص 10 أمداد، كل مد 750 تقريبا غرام من غالب قوت البلد، قمح أو
0: رز
2: طحين أو تمر. أو رز أو تمر أو نحو.

0: ذلك، وأيضا يجوز إخراجها لمسكين واحد أو فقير واحد أو 5 أو 10 يجوز، وأيضا يجوز إخراجها بالقيمة وهي دينار كما بينت ذلك دارة الإفتاء، وهو الحد الأدنى لإطعام المسكين والله
1: في
0: تعالى
1: أقل
0: أعلم.
1: من دقيقة، وهو أنا يعني متأكد أنك يعني نريد أكثر من ذلك، لكن حتى الأخ السائل
0: نعم
1: لا يعتب علينا. موضوعنا يعني مأمورون بتعلم أمور ديننا، أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، وزارة الأوقاف مشكورة، لكن أيضا نحن كمان مطالبون.
0: يعني الآن أنت إذا أردت أن تتعلم الفقه وخاصة فقه العبادات لابد أن تتعلم، هناك دروس في المساجد الكبرى في كل المحافظات، دروس فقهية
1: نعم
0: تعطى يعني لمدة ساعة تقريبا أسبوعيا، فالإنسان الذي يعني يريد أن يتعلم فعليه أن يذهب إلى هذه المساجد ويستمع إلى الشيوخ والوعاظ والعلماء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا.
1: اللهم علمنا وفقهنا في ديننا
0: آمين.
1: وعلمنا أمور
0: آمين
1: ديننا،
0: آمين.
1: اللهم أمين. إخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة، شكرا لكم فضيلة الشيخ.
0: حياكم الله يا سيدي.
1: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، والشكر الموصول للزميلة هناء المجاري رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكله؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينة.
3: ايش قصدك مبينة؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط. بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود من العلب للحقائب.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: هل تبحث عن تعليم؟

من يصنع المستقبل، تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية، مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06435 مدارس الحصاد التربوي. إيمان.

0: العلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين. أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع

0: شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل، تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية،
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، وعبر شاشة قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب والتابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في هذا اللقاء الجديد والمتجدد من برنامج من دور القرآن الكريم، حيث سنكون اليوم بصحبة عدد من الطلبة الدارسين في دار القرآن الكريم في مسجد العمري بمنطقة الكتة بمحافظة جرش والتابعة لمديرية أوقاف محافظة جرش. وفي البداية اسمحوا لي أن أرحب بفضيلة الشيخ زكي فالح الرماضنة المشرف على هذه الدار، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله.
2: بارك الله فيك، حياكم الله أخي الكريم.
1: كما يسرنا أن نرحب ببعض الطلبة الدارسين في هذه الدار وهم على التوالي: الطالب صلاح أمجد صلاح جرادات، والطالب أسامة محمود خلف الرواشدة، والطالب أمير علاء الدين الرماضنة،

0: الطالب معتز بهجات جميل الرمضان. فأهلا ومرحبا بكم جميعا وحياكم الله.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا.
0: في البداية فضيلة الشيخ، إن شاء الله نقرأ سورة الفاتحة قراءة جماعية بنية التوفيق لهذه الأمة وبنية التوفيق لقيادتنا الهاشمية المباركة راعية العلم والعلماء وحامية حمى الإسلام في هذا البلد الطيب المبارك. تفضل، بارك الله فيك.
1: إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: آمين آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. فضيلة الشيخ زكي فالح الرمادنة المشرف على دار القرآن الكريم في مسجد العمري بمنطقة الكتة بمحافظة جرش، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. ويا حبذا لو عرفتنا على هذه الدار من حيث التأسيس والدور الذي تطلع به في خدمة كتاب الله عز وجل ضمن المجتمع المحلي لمنطقة الكتة، تفضل. بارك الله فيكم.
2: الله حفظك الله يا سيدي، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأكرم الذي نصح لكل الأمم، وآله وصحبه الكرام القمم. أتقدم بادئا ذي بدء بالشكر الجزيل إلى فضيلتكم دكتور علي المناصير، بارك الله فيكم،
1: حياكم الله يا سيدي،
2: وإلى هذه القناة الإعلامية الإسلامية بكل كوادرها على هذه الاستضافة لطلبة دار القرآن الكريم في بلدة الكتة في محافظة جرش، راجين الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والأمان.
1: آمين.
2: ويحفظ أمتنا ويحفظ جيشنا وبلدنا ويحفظ رجال أمننا.
1: آمين.
2: في ظل الراية الهاشمية وعميدها جلالة الملك المفدى عبد الله بن الحسين حفظه الله.
1: آمين.
2: اللهم آمين.
1: آمين.
2: سيدي، هذه الدار والحمد لله رب العالمين تأسست في بلدة الكتة في المسجد العمري بموافقة معالي وزير الأوقاف الأكرم الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة بتاريخ 7/12/2022، وبوشر العمل بها في نفس الشهر. وهنا الشكر موصول إلى مديرية أوقاف جرش ممثلة بمديرها فضيلة باسم الزعبي المحترم، وهنا أيضا أخص بالشكر فضيلة الشيخ حسام الرفاعي بيض الله وجهه معلمي وشيخي.
1: آمين.
2: ومن قبله شيخي ومعلمي أيضا الشيخ إبراهيم أحمد عبد المحسن من بلدة الكتة.
1: آمين.
2: على ما بذلوه معي في أيضا تعليمي. وعلى فكرة دكتور، هم يعني أعلى مني وأكبر مني منزلة، ولكني ولدت قبلهم
1: ما شاء الله.
2: الحمد لله، يعني هم بمثابة أبنائي.
1: نعم
2: نعم، بالعمر.
1: لكن كيف القرآن يرفع يعني؟
2: نعم نعم، يرفعهم. نعم، هذا القرآن يرفع أقواما ويضع آخرين. نعم. نعم،
1: إن شاء الله أنه إحنا نكون وأنتم والسامعين ممن يرفعهم القرآن.
2: اللهم آمين
1: إن شاء الله في هذه الدار وفي دار.
2: نعم، بارك الله فيك.
1: من حيث عدد الطلبة الدارسين في هذه الدار؟
2: من حيث العدد دكتور، الآن إحنا عندنا حوالي 40 طالب أو يزيد قليلا في جميع المستويات،
1: مستوى في جميع أول المستويات،
2: مستوى أول وثاني وثالث وإجازة، ومنهم لو أتيحت له الفرصة لأصبح مشرفا.
1: ما شاء الله،
2: الحمد لله رب العالمين.
1: فهذا من حيث الأعمار، هل تقتصر على الأطفال أم هي
2: لا لا جميع الأعمار؟ نعم، هذه الدار لجميع الأعمار. الآن في عنا ناس يعني يدرسون ويقرؤون معنا بعد صلاة الفجر كل يوم.

0: والحمد
1: إن شاء
0: لله
1: الله.
0: رب العالمين. نقرأ جزء كامل ونعطي بعض الأحكام لأنهم كبار، وأيضا هؤلاء الكبار يعني ليسوا كبارا في السن كثيرا، ولكن في منهم شباب كمان، يعني شباب بالجامعات الحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله فيك وجزاك الله كل خير.
0: وإياكم إن شاء الله.
1: الطالب صلاح أمجد صلاح جرادات، كم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
2: 10 أجزاء.
1: أنت حاصل على مستوى الثالث كما قيل، مبارك إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل يعني لك التوفيق في قابل أيامك بحيث تنال يعني الإجازة من وزارة الأوقاف والشؤون المقدسة الإسلامية. قيل لي بأنك قد يعني حضرت خطبة
2: نعم
1: عن
2: دور
1: فضل
2: الشباب.
1: دور الشباب،
2: عن دور الشباب في الإسلام.
1: نعم، خلينا بالله نسمعها.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له بعد الله وليا ولا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتنكبها إلا ضال. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الشباب في كل أمة هم قلبها النابض ودمها المتدفق وعصب حياتها وسر تقدمها وعنوان نهضتها. لذلك فقد أولى الإسلام عناية كبيرة بشريحة الشباب، حيث كانوا أسرع شرائح المجتمع استجابة للدعوة الإسلامية، فقد دخلوا في دين الله أفواجا. إن الشباب هم أعظم ثروة في الأمة، فثروة الأمة ليست في الذهب الأبيض ولا في الذهب الأسود، إنما في الإنسان، فهو أغلى من كل شيء. وأعظم ما يكون الإنسان في حالة الشباب، لأن حالة الشباب هي مرحلة القوة والعطاء. فالشباب قوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: الله الذي خلق

0: وشيبة. أيها المسلمون، لقد حرص نبينا صلى الله عليه وسلم على العناية بالشباب وإعدادهم إعدادا جيدا، فقال: إن الله لا يعجب من الشاب الذي ليست له صبوة، أي شذوذ وانحراف. وبين مكانة الشاب الملتزم بالطاعة لله والعبادة له، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله. ويبين عليه الصلاة والسلام أهمية هذه المرحلة وما يترتب عليها من تبعات ومحاسبة ومسؤولية أمام رب العالمين، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل فيه. عباد الله، ما أحوجنا نحن والعرب والمسلمين إلى أن نعرف دور شبابنا وأن نعرف أهمية هذه المرحلة وما يترتب عليها من تبعات ومسؤولية، خاصة يوم القيامة حينما تنصب الموازين وتنشر الدواوين. لذلك يجب علينا أن نرفق بالشباب وأن نحسن توجيههم إلى طريق الخير والرشاد، وألا نكون عونا للشياطين عليهم، بل يجب علينا أن نحببهم في ديننا الإسلامي، وأن نرغبهم في المساجد، وأن نشجع على الأخلاق الفاضلة. فالإسلام لا يحارب الشهوة أو الغرائز، لكنه يعمل على تهذيبها ضمن الأطر الشرعية. فقد حرم الإسلام الزنا وأوجد البديل وهو الزواج، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فحفظ النسل من أهم ما دعا إليه ديننا الإسلامي الحنيف، حيث اتفق علماء أصول الفقه على ضرورة صيانة الأركان الضرورية للحياة البشرية.
1: نعم، احنا الله يعطيك العافية ويبارك فيك، بس عشان وقت البرنامج الله يكرمك يا

0: الشيخ صلاح وجزاك الله، وإن شاء الله أن نراك في قابل الأيام، يعني من أشهر خطباء وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية في مساجد المملكة. الشيخ صلاح بالمناسبة كم تبلغ من العمر؟
1: 15 عاما،
0: وكذلك الأمر تحفظ 10 أجزاء وحاصل على المستوى الثالث من وزارة الأوقاف. طيب، حبذا يا شيخ صلاح لو أسمعتنا شيئا من كتاب الله عز وجل، تفضل، بارك الله فيك.
1: أعوذ بالله.

ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وجزاكم الله خيرا يا شيخ صلاح أحمد أمجد صلاح جرادات على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة الإسراء. فضيلة الشيخ زكي فالح الرمادنا مشرف على هذه الدار، يعني ما رأيك في تلاوة يعني طالب صلاح؟
2: الحمد لله، بارك الله فيك يا شيخ صلاح على هذه التلاوة الطيبة، والحمد لله قراءته يعني متقنة بإذن الله
1: ما شاء الله،
2: يعني في بعض الرتوش، ولكن إن شاء الله سنعمل على إزالتها في قادم الأيام، حيث أنه ما زال على مقاعد الدراسة في هذه الدار والحمد لله رب العالمين، وسيتقدم بإذن الله إلى
1: الإجازة
2: امتحان الإجازة إن شاء الله في شهر 2 السنة القادمة بإذن الله
1: إن شاء الله تعالى. الشيخ أسامة محمود خلف الرواشدة، كيف حالك يا أسامة؟
3: الحمد لله.
1: كم تبلغ من العمر الآن؟
3: 14 عاما.
1: وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
3: 3 أجزاء.
1: 3 أجزاء. طيب يا أسامة، أنت محضر قصيدة عن فضل القرآن الكريم؟
3: نعم.
1: أسمعنا إياها والله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشاعر لحفظ كتاب الله: طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. الله أكبر، يا لها من نعمة، لما يقال اقرأ فرتل وارتقى. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فبه الفؤاد تعلقا. وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاته متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ، حتى تكون لما حفظت مطبقا. يا أمة القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرق. ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا، وثقي بوعد الله أن يتحقق.
1: الله يجزيك الخير يا أسامة. أسامة بدك تسمعنا شيء من كتاب الله عز وجل أيضا، من أين ستقرأ لنا؟
3: من سورة الصف.
1: يا تفضل، بارك الله فيك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما

0: قالوا هذا سحر مبين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، بارك الله بيك. ابننا أسامة محمود خلف الرواشدة على هذه التلاوة المباركة من سورة الصف. فضيلة الشيخ زكي فالح الرمادنا مشرف على دار القرآن الكريم في مسجد العمري بمنطقة الكتة، ما رأيك في تلاوة الطالب أسامة الرواشدة؟
2: الحمد لله، طالب أسامة من الطلاب المتميزين بالتلاوة والحمد لله، ولكن يعني عنده الغنة، يعني يستعمل الغنة كثيرا. إن شاء الله يعني
1: في غير محلها.
2: نعم، الغنة في غير محلها.
1: نعم،
2: نعم الغنة في غير محلها، وهذا يعني إن شاء الله سنعمل على تفاديه في المستقبل إن شاء الله.
1: وبالمناسبة حاصل على المستوى الأول.
2: نعم، حاصل على المستوى الأول. نعم
1: نعم، ما شاء الله. نتمنى لك التوفيق يا شيخ أسامة في قابل أيامك مع القرآن الكريم، وإن شاء الله أنك تكون من حفظته.
2: إن شاء الله.
1: الطالب أمير علاء الدين الرمادنة، كيف حالك يا أمير؟
3: الحمد لله.
1: كم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
3: جزئين.
1: وكم تبلغ من العمر؟
3: 13 عام.
1: ما شاء الله، أنت حاصل على المستوى الأول.
3: نعم. نعم
1: ما شاء الله. طيب، من أين ستقرأ علينا من كتاب الله عز وجل؟ من سورة الرحمن.
3: نعم.
1: تفضل، بارك الله فيك وفي والديك.

علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس.

0: أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ زكي الرمادنا الله يكرمك المشرف على هذه الدار، ما رأيك في تلاوة ابننا أمير؟
3: الحمد لله، أمير إن شاء الله تلاوته

0: طيبة ومباركة ويعني حاصل على المستوى الأول.
1: نعم.
0: من حيث أنه حاصل على المستوى الأول وهذه التلاوة يعني تلاوة كثير فيها إتقان وفيها جمال والحمد لله رب العالمين ومخارج حروف طيبة والحمد لله
1: إن شاء الله.
0: ولكن ينقصه بعض الأشياء يعني إن شاء الله مع المستويات بتقدم إن شاء الله بكون أكثر إتقانا للتلاوة بإذن الله
1: إن شاء الله
0: إن شاء
1: تعالى.
0: الله تعالى.
1: الطالب معتز بهجات جميل رمضان، كيف حالك يا معتز؟
2: الحمد لله.
1: كم تبلغ من العمر؟
2: 12 سنة.
1: 12 عاما ما شاء الله. وكم تحفظ من كتاب الله عز وجل؟
2: 25 جزءا.
1: نعم، تحفظ 25 جزءا من كتاب الله عز وجل. أنت طبعا من إخواننا السوريين يعني اللي عايشين بالأردن، حياك الله يا معتز. من أين ستقرأ علينا؟
2: من سورة القاف.
1: حياك الله، أسمعنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.

0: صدق الله العظيم وجزاك الله خيرا يا معتز بهجات جميل الرمضان الطالب في دار القرآن الكريم في مسجد العمري بمنطقة الكتة بمحافظة جرش وتابعة لمديرية أوقاف جرش على هذه التلاوة المباركة من سورة ما تيسر لك من سورة قاف. فضيلة الشيخ زكي الرمادي المشرف على هذه الدار، ما رأيك في تلاوة ابننا معتز؟
1: الحمد لله، الطالب معتز حاصل على المستوى الثالث
0: ما شاء الله،
1: ويعني منذ سنتين يعني كان عمره 10 سنوات حصل على المستوى الثالث والمستوى الأول وهو بالصف الثاني
0: ما شاء الله.
1: الحمد لله رب العالمين، وهو الحمد لله كما سمعت وسمعوا الإخوة الموجودين يعني تلاوته طيبة ومباركة والحمد لله رب العالمين، وسيتقدم إن شاء الله للامتحان في شهر 2 السنة القادمة
0: للإجازة
1: إن شاء الله. الله تعالى
0: نتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
1: بارك الله فيك. الحمد لله.
0: طبعا هو أيضا مشارك في المسابقة الهاشمية،
1: المسابقة الهاشمية نعم، للسنة الثانية على التوالي مشارك في المسابقة الهاشمية، ونرجو له في
0: التوفيق
1: هذا
0: إن شاء الله
1: في هذا العام إن شاء

0: الله الفوز بإذن الله تعالى.
1: آمين. فضيلة الشيخ زكي، يعني نختم إن شاء الله هذا اللقاء مع فضيلتك ومع الطلبة الدارسين في هذه الدار بجزء ما تيسر لنا من كتاب الله عز وجل من خلال قراءة جماعية ختمة قرآنية والمنبثقة عن المبادرة الملكية لختم المصحف الشريف في جميع مساجد المملكة ودور القرآن الكريم فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم. تفضل يا سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك

وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيد

صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وجزاكم الله خيرا على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لكم من سورة هود ضمن المبادرة الملكية لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء الذي جمعنا مع طلبة دار القرآن الكريم في مسجد العمري بمنطقة الكتة بمحافظة جرش والتابعة لمديرية أوقاف محافظة جرش. وأشكر فضيلة الشيخ زكي فالح الرمادنة المشرف على هذه الدار، وأشكر كذلك صحبه الكرام من الطلبة الدارسين في هذه الدار، الطالب صلاح أمجد صلاح جرادات، والطالب أسامة محمود خلف الرواشدة، والطالب أمير علاء الدين الرمادنة، والطالب معتز بهجات جميل الرمضان. لكم تحية أيها الإخوة الكرام على حسن المتابعة من خلال أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، ومن خلال شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على الفيسبوك واليوتيوب ضمن هذا البرنامج من دور القرآن الكريم. ولكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، وصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة

0: الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عانع.

وإلا تصرف عني كيدهن

وقال الملك ائتوني به. فلما جاء

كذلك كدنا لي

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: يا زلمة شغل هالمكيف.
3: لا يا زلمة الجو حلو مش محتاج.
2: حلو مين يا زلمة؟ انت مش شايف شكله؟
3: لاني جاي من الجيم.
2: اي جيم يا زلمة؟ مبينة.
3: ايش قصدك مبينة؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
2: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو اجهزتهم كثير اقتصادية A3 بلس وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
3: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
2: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
4: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار

0: تسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها. البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في ذمنهات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذمنهات فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-600-66.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: فيه. عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: لو مشينا للمطبخ عغدل التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا، لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكس.

0: بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
0: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا اطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقفة الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سر البدر في داج من الظلم، وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم، حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا ملقى لمستنم، خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، فوق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم،

0: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

0: صدق الله العظيم. وإياكم إن شاء الله. تقبل الله منكم جميعا.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهينا من الكلام على صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، الصلاة عند وقوع الأفزاع والأهوال التي قلنا يستحب أن نهرع إلى الله بصلاة ركعتين، وتكلمنا عن صلاة الاستسقاء، وقلنا عند السادة الحنفية فيها قولان، فيها رأيان. الإمام يقول نكتفي بالدعاء، وبالتالي هذا يجعلنا دائما إذا تأخر المطر نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، وقال مثله يكفي لما تواتر أو قوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر على الدعاء، وجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة، فهذا الحديث خالف الأحاديث التي يكثر فيها الدعاء، فعمل أبو حنيفة بالدعاء وجوز صلاة الفرادة لو صليناها فرادة. وعند الصاحبين، وكأن العمل على هذا عند الصاحبين في المذهب، وهي أن نصليها جماعة كهيئة صلاة النافلة وليست كهيئة صلاة العيد، والإمام فيها يقلب الرداء دون القوم. فإذا عندنا صورتان في المذهب، أن نقتصر على الدعاء وهو قول الإمام،

0: وأن نصلي ها جماعة وهو على قول الصاحبين. الآن نحن أمامنا يعني بعض الأبواب، خاصة الباب الذي الآن سنبدأ به، باب إدراك الفريضة، فيه صعوبة إخوتي وأخواتي ودقيق، وهو محل تساؤل منا كثير، فنسميه باب إدراك الفريضة. فيه مجموعة من المسائل المتفرقة. أول ما سيبدأ المؤلف رضوان الله عليه في الكلام فيما لو أنت شرعت في صلاتي فريضة، ثم أقيمت هذه الصلاة التي شرعت فيها جماعة، فماذا تفعل؟ أنت شرعت فيها في صلاة الفريضة فرادى، وفي المكان الذي أنت فيه أقيمت جماعة، فهل يجوز لك أن تقطع وتلحق بالجماعة، أو يجب عليك أن تتم الصلاة التي شرعت فيها؟ ما هو الواجب عليك في مثل يعني هذه الصورة؟ ولكن قبلها سأتكلم عن مسألة ممكن أكثر وقوعا منها، لم يذكرها المؤلف لأنها معروفة لكنها أصبحت في زماننا منسية أو نفعل خلافها، وهي إذا كنت شرعت في نافلة فأقيمت الفريضة. شرعت في نافلة فأقيمت الفريضة، هل تقطع النافلة أم لا؟ المؤلف لم يتكلم عن هذه الصورة، وهي أكثر وقوعا من الصورة التي ذكرها. فما الحكم أخوتي وأخواتي الفضلاء والفاضلات؟ الحكم كالآتي: صلاة النافلة بعد الشروع فيها تصبح واجبة، وبالتالي تكون لازمة عند الحنفية كما سيمر معنا رضوان الله عليهم. فبعد الشروع فيها لا تقطعها، وإنما عليك أن تستمر إيش فيها. لا نتكلم عن السنن القبلية، السنن بعد قليل سيأتي الكلام عنها، أتكلم عن نافلة هكذا تصلي نفلا، السنن سيأتي الكلام عنها بعد قليل. إذن من شرع في نافلة عليه أن يتمها، لأنه الآن هي النافلة في ركعتين، وبالتالي وأنت تكون منفرد، فالإمام لو جاء وشرع في الفريضة ولو كانت يعني أي فريضة كانت، ولو فجرا مثلا، يعني قبل أن يمضي جزء يسير من صلاتي ممكن ما زاله في القراءة في الركعة الأولى، أنت تكون سلمت والتحقت به، فتكون محصل للفضلين، فضل صلاة النافلة وأيضا أدركت الآن فضل الفريضة التي يعني شرع بها الإمام والتحقت بها. إذن في النافلة لا نقطع، وإنما نتم ثم نلحق. انتهينا من هذه. الآن الصورة مشايخنا شيخاتنا، الصورة التي نريد أن نذكرها الآن التي ذكرها المؤلف، وهي إذا شرعت في الفريضة وفي نفس المكان الذي أقيمت فيه الفريضة الذي أقيمت فيه الفريضة يعني بدأوا صلاة جماعة. تفضل شيخ أحمد.
1: بسم الله. قال المصنف رحمه الله: باب إدراك الفريضة. من شرع في فرض فأقيمت له إن لم يسجد للركعة الأولى، أو سجد وهو في غير رباعي، أو فيه وضم إليها أخرى قطع واقتدى، وإن صلى ثلاثا منه يتمه ثم يقتدي متنفلا إلا في العصر.
0: العبارة في المتن مضمومة وفيها دقة، نريد بعد يعني توفيق

توفيق الله ومنه أن نحاول فهمها إن شاء الله بطريقة جيدة. إذن هذا سمينا باب إدراك الفريضة. قال: من شرع في فرض فأقيمت له. يعني أنا مثالها شرعت في صلاة الفجر، شرعت في صلاة الظهر، شرعت في صلاة العصر. الصلاة التي شرعت فيها الفجر الظهر العصر أقيمت جماعة. الحالة الأولى أن تقام الجماعة وأنا لم أسجد للركعة الأولى، يعني لحد الآن ما سجدت للركعة الأولى وأقيمت الجماعة، فهل أتم أو هل أتم أو أقطع الصلاة؟ يقول اقطع الصلاة. نحفظ في الصلاة نحن صلاة الفريضة لها ثلاث حالات أو لها ثلاث صور إذا تحبون. الصورة الأولى ثنائية، الصورة الثانية ثلاثية، الصورة الرابعة رباعية. صلاة الفرائض إما ثنائي فجر، ثلاثي المغرب، ظهر عصر عشاء رباعي. ما في عندنا ثلاث صور. فإذا أقيمت صلاة من هذه الصلوات الخمس بعد أن شرعت فيها وأنت لم تسجد للركعة الأولى تقطع الصلاة. انتهينا، هاي انتهينا من الصورة الأولى. الصورة الثانية: سجدت للركعة الأولى وأنت الآن في أي ركعة؟ في الركعة الثانية. يقول في هذه الصورة، الصورة الأولى ذكرت إن لم يسجد للركعة الأولى انتهينا منها. الحالة الثانية: أو سجد وهو في غير الرباعي. سجدت للركعة الأولى وأنت في غير إيش؟ في غير الرباعي. ما الحكم الآن طالما أنك سجدت؟ ما الحكم الآن؟ يقول تقطع الصلاة أيضا، سواء قلنا في الثنائي في الثلاثي في الرباعي. يعني سجدت لم تسجد، سواء سجدت أو لم تسجد في الثنائي الثلاثي الرباعي، ما الحكم الثنائي الثلاثي، في الثنائي والثلاثي طالما أنك لم تسجد تقطع الصلاة وتستأنف جماعة، لأنك ستؤديها بصورة أكمل بدل أن تصلي تؤديها فرادة. فإن كنت في فرض الرباعي وأيضا ليس هنا في الفرض الرباعي، ماذا تفعل؟ ثنائي ثلاثي قلنا تقطع إذا سجدت. في الرباعي الآن ماذا يفعل فيه؟ يضم إليها ثانية. أنا أصلي صلاة العصر، صلاة العشاء، صلاة الظهر، دخلت فيها فرادة، سجدت في الركعة الأولى، إن لم أكن سجدت في الركعة الأولى أقطع، إن سجدت في الركعة الأولى أضم لها ركعة إيش؟ ثانية، فتصبح الركعتان نافلة وأسلم، فأقطع على رأس الثانية في الرباعي. قال: أو فيه وضم إليها أخرى قطع الآن، يعني قطع على رأس الثانية واقتدى. هنا أمكن أن آتي بصلاة نافلة وأن أصلي الظهر والعصر والعشاء جماعة، فلذلك قال لا يقطع. الحالة الثالثة: إن صلى من الرباعي ثلاث ركعات فصار مصليا للأكثر. مصلي ثلاثة من إيش؟ من أربعة. قال: يتمه ثم يقتدي، يعني مع الإمام متنفلا. إذا الإمام كان يصلي ظهر
انا صليت الظهر لوحدي.

0: يمكن إذا أحببت أن أصلي جماعة أصلي الآن مع الإمام، أنا متنفل وهو مفترض. فقال يتمه ثم يقتدي متنفلا. يقتدي بمين؟ يقتدي بالإمام متنفلا. واستثنى من ذلك صلاة العصر، واستثنى من ذلك صلاة العصر، لأنني إذا تنفلت قبلها، آسف، إذا أكملت العصر فرادى، الآن يكره التنفل بعد العصر، يكره التنفل بعد العصر. وبالتالي قال لا في هذه الصورة أنه لا يتنفل، يعني طالما أني صليت الفريضة العصر جماعة لا نافلة بعد العصر فلا يتنفل، أما لو فعل هذا في الظهر أو العشاء فإنه يتنفل. طيب، إذن ذكرنا هنا الصور، أعيدها لأن هي هذه أكثر يوم في أكثر مسألة في مجلس اليوم فيها دقة. قلنا إن لم يسجد في الركعة الأولى قطع واقتدى في جميع الصلوات ثنائية وثلاثية ورباعية. في الصلاة الثنائية والثلاثية إذا سجد في الركعة الأولى أيضا يقطع، ولا نقول في الصلاة الثلاثية بأن يأتي بركعة فيصبح عنده ركعتان، لأنه سيكون أتى بأكثر الصلاة وللأكثر حكم الكل. فإن كان في صلاة رباعية، الصورة الثالثة هذه، فإنه يضم ركعة ثانية فتصبح الركعتين نافلة، ثم يشرع مع الإمام بالفريضة. والصورة الرابعة، إذا كنت صليت أكثر الصلاة، أتيت بأكثر الصلاة، أي صلاة كانت من هذه الصلوات أتيت بأكثرها، ما الحكم الآن؟ لا تقطع، وإنما تتمها وتقتدي بالإمام، وتقتدي بالإمام متنفلا. واستثنى من ذلك صلاة العصر، لأنه لا يجوز التنفل بعدها. فاستخرجنا من المتن أربعة صور، استخرجنا من المتن أربعة صور. اقرأ سيدي.
1: بسم الله. قال المصنف رحمه الله: وكره خروج من لم يصلي من مسجد أذن فيه لا لمقيم جماعة أخرى، ولمن صلى الظهر أو العشاء مرة إلا عند الإقامة.
0: لطيف. الآن انتقل رضوان الله عليه بعد أن كلمنا عمن أقيمت الجماعة بين يديه وهو قد شرع في الفريضة، وذكرنا لها أربعة صور. الآن يكلمنا عن فكرة أخرى، وهي أيضا يكثر السؤال عنها، أنك كنت في مسجد لسبب ما وأذن في هذا المسجد، فيقول طالما أذن أصبح حق عليك أن تصلي قبل الخروج، إذا كنت مستعجلا تفضل صليها إيش؟ فرادة، حرمة للمسجد وحرمة للأذان وهروبا من التهمة أنك متهم. الناس يأتون للمسجد وأنت ماذا تفعل؟ تخرج منه. فلذلك ماذا قال؟ يعني يكره الخروج لما فيه من المعاني الذي قلت، ويكره خروجه من لم يصلي في مسجد أذن فيه. الأذان يجعلك تصلي في هذا المسجد ولا تخرج حتى تؤدي حق المسجد. وأحبابي، أصلا الإنسان في المسجد يكون للصلاة، ويكره عادة ما عدا أفعال الصلاة، فبالتالي ليس

المسجد مكان للعمل أو لغيره، وإنما مكان للصلاة، فنراعي هذه الحرمة بحيث لا يذهب إلا أن يؤدي حق المسجد بالصلاة. قال: وكره خروج من لم يصلي من مسجد أذن فيه. طالما أذن عليك أن تصلي ولو فرادة، لا لمقيم جماعة أخرى. استثنى من هذا الأمر أشخاص، من بينهم هناك شخص يجلس معنا في المسجد وهو إمام لمسجد آخر، أو إمام في مكان آخر، ومعلوم أنه إن تأخر عليهم لن يقيموا الصلاة، فتقوم به الصلاة في مكان آخر. فهذا الشخص الذي يعني ينتظره الآخرون ويصلون بصلاته، ما الحكم في حقه؟ يجوز له الخروج بلا كراهة. لذلك قال: إلا لمقيم جماعة أخرى. لأن لو ألزمناه بالصلاة ها هنا مع الجماعة وما شابه ذلك، سيؤدي إلى افتراق المسجد الذي هو فيه، ويتسبب عليه فتنة وأشباه ذلك. جميل. وإن صلى ثلاثا منه يتمه، صلى ثلاثا منه يتمه، ثم يقتدي متنفلا. هي قرأناها. بعدها جاءت: وكره خروج من لم يصلي من مسجد أذن فيه لا لمقيم جماعة أخرى. هذا هو الشاهد الذي كنا نقف عنده، لا لمقيم جماعة أخرى. في حق هذا الشخص يوجد نوع حاجة وضرورة، ولأنه تفترق هكذا جماعة أخرى بغيابه، يعني لا تقام، الناس يتفرقون إن لم يأتي. فمن كان هكذا حاله عندما يخرج من المسجد ليس محلا للتهمة، يقول: نعم هو إمام مسجد آخر يريد أن يذهب ليدرك الجماعة الأخرى. وإن لم يكن الناس يعرفونه، هناك مصلحة أخرى من تفرق جماعة ثانية إن صلى هنا. وبالتالي هذا الشخص الذي تقام به جماعة أخرى يخرج من المسجد بعد الأذان بلا صلاة. هذه المسألة نريد أن نحفظ فيها حالتان، أرجو أن نحفظهما. الحالة الأولى أن يؤذن في المسجد فلا نخرج إلا بعد الصلاة فيه ولو فرادة، حقا للمسجد، وللنهي الوارد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما روى أبو هريرة. واستثني من ذلك شخص جاز له الخروج إن كانت تتفرق به جماعة أخرى. الآن الحالة الثانية هنا ما هي الحالة الثانية هنا؟ الحالة الثانية هنا وهي الإقامة وليس الأذان. الحالة الأولى أذن فلا نخرج إلا بالصلاة ولو فرادة. طيب إذا أقيم، هاي عبارته، ولمن نعم أشرح وأرجع لهذا. الحالة الثانية وهي الإقامة، ما هي صورة الإقامة؟ أذن فقلنا يجوز لنا الخروج بعد الصلاة الجماعة أو فرادة. طيب إن أقام في المسجد وأنا في المسجد أقام ليس أذن، أقام، ما الحكم؟ لم يجوز الخروج إلا بعد الصلاة جماعة. إذن بعد الأذان يجوز الخروج بعد الصلاة جماعة أو فرادة، بعد الإقامة
لا

0: يجوز الخروج إلا بعد الصلاة إيش؟ جماعة. طيب في الحالة الثانية ما زال يوجد تفصيل أيضا. طب أنا صليت فرادى، صليت فرادى، حتى لو صليت فرادى عليك أن تصلي مع الإمام جماعة. أعيد الحالة الثانية، ما هي الحالة الثانية؟ أقيمت الصلاة في المسجد، فلا يجوز لنا أن نخرج إلا بعد أن نصلي مع الإمام جماعة. فإن كنت أنا صليت فرادى وأردت الخروج، صليت فرادى وأردت الخروج، ولكن قبل أن أخرج أقيمت إيش؟ أقيمت الصلاة، فما الحكم حينئذ؟ نصلي مع الإمام إيش؟ جماعة، وتكون صلاتنا مع الإمام جماعة بعد أن صليناها فرادى تكون نافلة. فهناك صلاة، هناك صلاة لا يجوز أن نتنفل فيها بعد الفريضة، الفجر. الآن صلاتنا مع الإمام ستكون نافلة، لا صلاة بعد صلاة الفجر. فبالتالي إن صليت الفريضة سأخرج ولو أقيمت الصلاة لأنه ما في صلاة. العصر، لأنه لا يتنفل بالعصر، بأسف، لا يتنفل بعد صلاة العصر، فأصبح عندنا ولمن صلى الظهر أو العشاء مرة. هذا إذا صلاها يخرج، قلنا كما قلنا في الحالة الأولى، إلا عند الإقامة فإن الذي صلى الظهر والعصر ماذا يفعل؟ يعيدها مع الإمام نافلة. يده. فبقي عندنا 3 صلوات، الفجر إن صليناها فرادى وإن أقيمت الصلاة نخرج، العصر وإن صليناها فرادى وإن أقيمت الصلاة نخرج، الثالثة المغرب. الآن ما في كراهة للتنفل بعد صلاة المغرب، وأنا صليت الفريضة إيش؟ صليت الفريضة، صليت الفريضة يعني وانتهى، فإذا التحقت مع الإمام سأصلي 3 ركعات مع الإمام ولا يتنفل بـ3، هي فريضة 3، فإذا يلزم علي أن آتي برابعة، وإتياني برابعة صحيح، بس مفارقتي للإمام من أجل الإتيان برابعة مكروه، وكراهة المفارقة للإمام بعد الثالثة للإتيان برابعة أشد من كراهة الخروج من المسجد بعد صلاة الفريضة، أشد. فلذاك قال إذا صلى الفريضة لا يلتحق بصلاة الجماعة، في 1 الفجر، 2 العصر لكراهة التنفل بعدها، و3 لا يلتحق بعد المغرب حتى لا يكون أتى بإيش؟ برابعة فيفارق الإمام فيها لما فيه من الكراهة. وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فقه المتون.

0: رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: البحر لا يصل إلى عمان، لكن يمكن لقطعة منه أن تصل إلى مائدتك. في زمن هات فيش ماركت لا نقدم المأكولات البحرية فحسب، بل نقدم رحلة تبدأ من البحر وتنتهي بلقمة لا تنسى. من الأطباق العالمية إلى الوصفات المحلية، ومن اللهب إلى الفحم، كل تفصيل صمم ليحترم الطعم الحقيقي. ذا منهاتن فيش ماركت، عندما يلتقي البحر بفن الطهي. زورونا في شارع المدينة المنورة وتواصلوا معنا على الرقم 06-55-666.
4: يزم شغل هالمكيف.
5: لا يزم الجو حلو مش محتاج.
4: حلو مين يزم؟ انت مش شايف شكلك؟
5: لاني جاي من الجيم.
4: اي جيم يزم؟ مبينه.
5: ايش قصدك مبينه؟ اني خايف من فاتورة الكهرباء؟
4: بالضبط، بس مش هون الغلط، الغلط في اختيارك. لو اخترت صح زي مكيفات موسكو، اجهزتهم كثير اقتصادية، A3 بلس، وكثير قوية بالتبريد وبالتدفئة، وبتوفر عليك كهرباء كثير كثير كثير.
5: طب عندهم فروع وموزعين في اغلب محافظات المملكة.
4: خليك صح واختار صح وخليك مع مكيفات موسكو، خيارك الأوفر.
6: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
7: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
8: وين هالغيب يا رجل؟
9: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
8: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
9: بس أنا ما معي كاش.
8: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
9: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
8: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
10: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة.

تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.

0: المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل، تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله.

عَلِيمًا واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً.

أفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا

قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً.

الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.

وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ومن

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

أناجيك ربي صباح مساء، وأرفع كفي نحو السماء، فأنت الرجاء ومنك الرجاء، وأنت المجيب لكل نداء. أسافر في ملكوتك، ليس سواك يظلل ركبي، سناك يضيء إذا أظلم الدرب عتمة دربي، ويشرع قلبي وما زال قلبي يجوب الفضاءات، يسبح في نائيات الأعالي، يسبح باسمك كل النهارات كل الليالي. وأمضي وأنت معي في ارتحالي وحلي، وكل رؤى لك بين الضلوع تصلي، وذكرك يا رباه في رحلة العمر يتبعني مثل روحي وظلي. أناجيك ربي، أردد اسمك في كل حين،

يسافر في رعشات فعال إليك الحنين، وأطرق بين يديك خشوعا، ونورك يملأ مني الضلوعا. إليك مددت يدي، إليك، فلا أنا يوما تمنيت رباه إلا عليك. فهذه السماوات، هذه المجرات، والأرض والخلق ملك يديك، وكل الذي أبتغيه لديك، وكل الذي أتمنى لديك. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا رحمه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا رحمه الله. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

Thank you.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة،

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

0: يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، هناء المجالي في الإعداد ترافقنا، والزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
0: حياكم الله فضيلة الشيخ ونفع بكم. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. وبالبداية يعني نرجو من الأخ اللي تواصل معنا بحلقة يوم الخميس بالنسبة لموضوع الخاتم، اللي وجد خاتم في يبدو مشكلة بالاتصال، يا ريت يتواصل معنا إذا كان يسمعنا، يتواصل معنا أثناء البرنامج أو بعد البرنامج في أي وقت. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
2: ألو،
0: السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يا رب يعطيكم ألف عافية إن شاء الله.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: عم الشيخ، إذا تكرمت بدي أسأل سؤال.
0: تفضل.
2: ما حكم المرأة الناشز؟ وكيف يعني وتفسير الناشز؟
0: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ.
2: شكرا، شكرا لك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. 47 47 201 47 47 202 هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يعطيك العافية شيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك
3: شيخ. بس

0: فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
1: يعطيك العافية،
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: كيف الحال؟ نسلم عليك وعلى ضيفك الكريم.
0: الله يسلمك، حياك الله،
1: سؤالين بس إذا تكرمت.
0: تفضل. سؤال أول.
1: السؤال الأول، أنا راتبي من بنك مش إسلامي، بنوك ثانية من غير ذكر الأسماء.
0: نعم.
1: بعد ما أستلم راتبي يعني زين الشهر أو ثلاث الشهر، بعمل كشف حساب، يعني بستلم جزء من الراتب القادم، تمام؟
0: نعم.
1: يأخذوا عمولة هم بعديها بخمس أيام ست أيام، يجيني مسج مثلا أنه أخذوا نص دينار عمولة.
0: نعم.
1: بدي جواب على
0: طيب،
1: السؤال هذا. السؤال الثاني،
0: انت مجبر على انه يعني انك تتعامل مع هذا البنك ولا انت مخير؟
1: أنا مجبر لأني أخذت منهم قبل لما الواحد كان اللهم
0: لك عند معاملات معهم، ملتزم معهم. طيب السؤال الثاني الأخ الكريم، السؤال الثاني.
2: ألو،
0: ألو، السلام عليكم.
2: أنا آسف إنه الخط انقطع.
0: لا بسيطة.
1: اللهم صل على سيدنا. مجبر لأنه إلي معامل عندهم قبل
0: نعم.
1: كم سنة.
0: طيب السؤال الثاني.
1: السؤال الثاني، إذا كانت الوالدة عاجزة وما في يعني بنات مثلا يعلوها، تمام، وفي مثلا زوجات أخي، تمام، ولكن الواحد يعني من باب الرحمة، من باب التعاطف، من باب الرفق، من باب رضا الوالدين،
0: نعم،
1: الواحد بده يعمل غسل لها كامل، وبعد عمر طويل مثلا، هل يجوز للابن أن يغسل والدته بعد الموت؟
0: نعم.
1: سلامتك دكتور.
0: تسمع الإجابة. نسأل الله
1: كل
0: لها دوام
1: الاحترام،
0: الصحة والعافية.
1: كل الاحترام، كل
0: الله
1: الاحترام
0: يسلمك،
1: دكتور.
0: حياك الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك شيخنا؟
0: الله
3: الله
0: يسلمك.
3: الله يسلمك شيخنا. في بس استفسار إذا سمحت. في لي صديق، طبعا زلم يعني بيصلي وبخاف الله، فرفقاء السوق ودوه وشرب من المشروبات الكحولية خمرة.
0: نعم.
3: فراح على أحد الشيوخ، طبعا أفتى له فيها، فقال له ما بتنقبل لك صلاة 40 يوم. فإحنا بنترجى فيه له تقريبا 20-25 يوم ما بصلي، فبقول له يعني صلي. قال لا، الشيخ قال لي 40 يوم ما بتنقبل لي صلاة. فأنا استغربت من الموضوع يعني.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: فعشان هيك يعني ما بدناش إنه يعني لا سمح الله إنه يعني إنه يكون فتوى غلط ولا إشي، يعني له تقريبا 20-22 يوم ما بصلي. بحكي له يا أخي صلي، يعني خلاص أنت استغفرت ربك بعد الذنب اللي أنت عملته، صلي يعني، ارجع يعني، ارجع أقول يا رب العالمين وصلي، توضأ وشاهد وصلي.
0: أبدا أبشر.
3: الله يطول عمرك.
0: أبشر، تسمع الآن الإجابة من الشيخ. حياك
3: السلام
0: الله.
3: عليكم.
0: حياكم الله. وعليكم السلام. اتصال أخير.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: فضيلة الدكتور، والله بكم من سؤال إذا في مجال.
0: تفضل. السؤال الأول.
4: هسه مياه قناة الغور الجارية فيها قاذورات، بيجوز نتوضأ فيها أو ما بيجوز؟ السؤال الأول.
0: نعم.
4: السؤال الثاني، الآن في خطبة الجمعة بعض الخطيب يقول صلوا على النبي، بيجوز أن الواحد يصلي على النبي أثناء
0: صلى الله عليه وسلم؟
4: صلى الله عليه وسلم. وكمان أثناء الجلوس بعد الخطبة، يعني المصلين إيش المفروض، يدعو أم يصلي على النبي أم ماذا يعني؟
0: متى؟
4: يعني عندما ينهي الخطبة
0: الأولى؟
4: ويجلس. نعم،
0: الأولى ولا الثانية؟
4: لا الأولى يا دكتور.
0: نعم.
4: ويجلس، فسأل المصلين يدعو الشخص اللي يعني
0: نعم
4: جالس، هل يدعو أم يصلي على النبي أم يبقى
0: صلى الله عليه وسلم؟ تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: السؤال الأخير دكتور، والله
0: تفضل.
4: الشخص اللي يعني ظلم الواحد في شيء، بيجوز أن يدعي عليه أو في صلاة القنوت أو يدعي عليه دائما أو ما يعني؟
0: الدعاء على الظالم.
4: نعم.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: وأشكرك، أشكرك دكتور.
0: الله يسلمك، حياك الله. نذكر الأخ الذي تواصل معنا في حلقة يوم الخميس بخصوص الخاتم، وجد خاتم. إذا كان يسمعنا ياريت يتواصل معنا أثناء البرنامج أو بعد البرنامج في أي وقت. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
5: يا مرحبا، أهلا وسهلا بك.
0: الله تعالى يقول في كتابه الكريم: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. يسأل: من هي المرأة الناشز؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية الكريمة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن.

0: يحشرهن في المضاجع إلى آخر الآية، للمرأة التي تخرج من بيتها دون إذن زوجها، تترك البيت وتخرج منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرجت من بيتها دون إذن زوجها لعنتها الملائكة من حين تخرج حتى تعود. وذلك لأن الإسلام يحرص على أن تبقى الحياة الزوجية يعني متماسكة، مبنية على المودة والرحمة، وحتى تبقى المرأة وهي عماد البيت حقيقة، والمرأة هي التي تدير البيت وهي التي تربي الأبناء والبنات، فالحاجة لها شديدة جدا في البيت. ولذلك لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بعلم وإذن زوجها، وذلك لاستقرار واستمرار الحياة الزوجية، إذ أن النشوز يعرض الحياة الزوجية للخطورة، خطورة الطلاق والتفريق، إلا إذا خرجت هذه المرأة بسبب كأن ضربت أو اعتدي عليها فلم تطق البقاء في البيت، هنا خرجت للضرورة، لضرورة قصوى، أو تعرضت التي تخرج دون مبرر، دون يعني سبب، دون علم زوجها، دون إذنه، لا تبالي بإذن الزوج. نقول لها أن الله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فالقوامة هي إدارة البيت، والرجل هو الذي يدير هذا البيت، وبالتالي يجب أن تكون المسؤولية مشتركة بين الزوج والزوجة في تربية الأبناء والبنات، في أيضا ما يتعلق بحياتهما الزوجية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. وحقيقة أن المرأة يعني هي يعني الأهم في تربية وتنشئة الجيل، وبالتالي يعني قالوا الأم يعني كما قال شوقي: الأم مدرسة إذا أعددت أعددت جيل طيب العراقي حقيقة. فبالتالي لابد للمرأة أن تستأذن زوجها عند خروجها من البيت حتى تبقى العلاقة فيها مودة ورحمة وإحسان بين الزوجين كما أراد الله سبحانه وتعالى. وعاشرهن بالمعروف، فعلى الزوج أن يحسن معاشرة زوجته، وعلى الزوجة أن تطيع زوجها إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. حكم تحويل الراتب إلى البنك ربوي أو تجاري؟
0: حقيقة الأخ السائل يعني يقع في أمرين. الأمر الأول: حتى البنوك التجارية طبعا طالما أن هناك بنوك تتعامل بالمعاملات الإسلامية، فالإنسان يضع يعني راتبه وحسابه في بنك إسلامي. لكن إذا تعذر عليه كان في بلد أجنبي لا يوجد فيه مصرف إسلامي، فيضع ماله للضرورة حتى يحفظ في هذه البنوك. لكن لا عذر الإنسان الذي يجد يعني بديل عن البنوك التجارية أن يضع حسابه في بنك إسلامي. وبالتالي يعني وجه الأخ الكريم إلى التوبة من القرض الذي أخذه، القرض الربوي، ومجرد أن تاب وندم على ذلك، الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وبالتالي الله سبحانه وتعالى قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله، إلى أن قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فعلى الأخ السائل أن يعني يتوب من القرض الربوي الذي أخذه بفوائد، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله المغفرة والعفو والقبول. فبالتالي لا عذر للمسلم في أن يبقى يعني راتبه في بنك تجاري يتعامل بالربا، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يعني أيهما أولى بالنسبة نتحدث عن رعاية الأم؟ نعم. الابن أم زوجة الابن؟ نعم. نتحدث هنا عن جزئية مثلا الغسل.
0: نعم، أولا إذا كان لهذه المرأة العاجزة، أسأل الله لها الشفاء وأسأل الله العافية، إن كان لها بنات فبناتها أولى بالاطلاع على جسمها، ويعني أثناء تنظيفها وأثناء تفويطها وغسلها وكذلك، يعني هن أولى من أبنائها، يعني البنات أولى من الذكور، إذ أنه لا يجوز يعني نظر الرجل إلى عورة المرأة إلا للضرورة القصوى. وبالتالي هنا المرأة أولى يعني برعاية أمها. لكن إذا لم يكن عند هذه المرأة بنات، ليس عندها إلا أولاد ذكور، ولهؤلاء الذكور طبعا زوجات، هن لسنا بملزمات بخدمة أم الزوج، ولكن هناك باب في الإسلام اسمه باب الإحسان.
1: نعم.
0: وهذا الباب فيه خير كثير، فمن رعى كبيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند كبره لكبر سنه، هيأ الله له من يرعى عند كبر سنه. وبالتالي إكرام الكبير من شيم

0: المسلمين أو من صفات الطيبين والمحسنين. فإذا كانت هناك من زوجات الابن من تريد أن تحسن وأن تأخذ الأجر والثواب حقيقة، فهي أولى بذلك الأجر والثواب، ويعني حتى لا تجعل زوجها مضطر إلى أن يعني يخدمه. إذا كان يستطيع هؤلاء الأبناء أن يأتوا بخادمة أنثى لأمهم فهو الخير والبركة. إذا كانوا فقراء لا يستطيعون أن يأتوا بخادمة وليس لهم أخوات إناث وزوجاتهم امتنعن عن خدمة أم الزوج، فبالتالي يعني للضرورة لها مثل هذه الضرورة يعني بقدرها تقدر الضرورة، فيغسل هذا الابن إذا لم يجد له أخت ترعاه أو لم يجد خادمة أو لم ليس عنده أجرة خادمة تخدم هذه. أما إذا كان في أجرة يستطيع أن يأتوا له بخادمة فيجب على الأبناء أن يأتوا بخادمة أنثى ترعى أمهم وتغسلها وتفوتها عند الضرورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لها الشفاء والعافية.
1: جزاكم الله خير. حكم شرب الخمر فضيلة الشيخ؟
0: الخمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم مدمن الخمر. فبالتالي المسلم الذي يقع في مثل هذه الكبيرة عليه التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل والإقلاع عن مثل هذه الخمر، إذ أنها يعني من الأمور الموبقة ومن المهلكات كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال اتقوا السبع الموبقات وعد منهن شرب الخمر. والله سبحانه وتعالى يعني قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فانظر إلى صيغة التحريم، حتى أن صيغة التحريم جاءت بأشد صيغة التحريم. الصيغة الأولى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فهي أيضا إذن فيها نجاسة، رجس من عمل الشيطان. أشوف المقدمة للتحريم أنها من أعمال الشيطان، وأيضا تعين النفس على الوقوع في المعاصي الأخرى. وقد يرتكب شارب الخمر أفعال كثيرة دون عقل، لأن العقل أصلا هو مناط التكليف. طيب ثم الأمر الثالث قال إيش؟ فاجتنبوه. وكلمة فاجتنبوه من أشد صيغ التحريم، يعني حتى لا تقربوا عليه.
1: طيب كيف نفهم فضيلة الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوم أو 40 صباح؟
0: سنأتي إليها إن شاء الله. نقول أن شرب الخمر من الموبقات، من المهلكات، من المحرمات، وعلى المسلم الذي يقع في مثل هذه المعاصي الكبيرة والذنوب أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، ولا عذر له من أن يبقى في مستنقع مثل هذه الكبائر والذنوب. الأمر الآخر، عندما سأل عن هذا الحديث لا تقبل له صلاة 40، هنا المقصود بها يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين قبح شرب الخمر وشناعة شرب الخمر، وأن شرب الخمر قد يذهب أجر المصلي وقد يذهب أجر عبادته، ولكن هذا لا يعني إطلاقا أن الصلاة تسقط عن هذا الإنسان. فالصلاة لا تسقط بحال،
1: يعني
0: لا عن العاصي ولا عن الطائع. ولذلك قالوا حتى المرتد إذا ارتد ورجع إلى الإسلام فعليه أن يقضي ما فات من الصلوات، ليس له عذر ويقول أنا شربت الخمر فلا تقبل لي صلاة إذا لا أصلي.
1: هذا
0: فهم
1: المعنى،
0: فهذا فهم سقيم،
1: لأنه أصلا الحديث فضيلتك له تكملة، فإن تاب الله عليه.
0: نعم، لا هو فهم مغلوط، وحقيقة تأويل منحرف لهذا الحديث الشريف، لأن المقصود منه ذهاب أجر هذه الصلوات لكن لا تسقط بحال من الأحوال. فبالتالي عليه أن يصلي ولو كان يشرب الخمر، عليه أن يصلي لأن الصلاة
1: ويستغفر.
0: نعم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، والله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة. وبالتالي لا بد للمسلم أن يقيم الصلاة، وإن فاتته عليه أن يقضي هذه الصلاة فلا يعذر عند الله عز وجل، ولا بد لكل منا أن يبرئ ذمته مما فات من الصلوات، والله تعالى أعلم.
1: شكرا على هذا التوضيح فضيلة الشيخ.
0: دكتور،
1: الوضوء من المياه الجارية،
0: المياه الجارية لا تنجس، وبالتالي يجوز أنه يتوضأ ويغتسل من مياه الأنهار ومياه الجارية بشكل عام ومياه البحار، ولا يؤثر عليه وجود النجاسة، والله تعالى أعلم.
1: الصلاة على النبي أثناء صلى الله عليه وسلم أثناء
0: صلى الله الخطبة محمد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وذكر، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي من الأذكار المستحبة، بل أنها فيها تفريج للكروب ومغفرة للذنوب ورفع للدرجات
1: اللهم
0: ومحو للخطايا والزلات. فإذا قال الخطيب للمخاطبين في خطبة

0: الجمعة صلوا على رسول الله، فإنه يذكرهم بعبادة عظيمة جليلة هي الصلاة على حبيب الله
1: صلى الله
0: رسول
1: عليه
0: الله
1: وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم، شفيعنا يوم القيامة، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته صلى الله عليه
1: صلى
0: وسلم.
1: الله عليه وسلم.
0: فبالتالي لا تضر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة على أجر الصلاة ولا على أجر الاستماع إلى الخطبة، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. المأموم ماذا يقول في بين الخطبتين بعد انتهاء الخطبة الأولى؟
0: عندما ينهي الخطيب الخطبة الأولى يستحب له أن يجلس جلسة خفيفة بين الخطبتين، ثم يأتي بالخطبة الثانية. في أثناء هذا الوقت المسلم مخير بين الدعاء والاستغفار وأيضا الإكثار من الذكر، وأيضا له أن يطلب حاجته من الله عز وجل، إذ أنه وقت شريف في يوم عظيم مبارك تستجاب فيه الدعوات.
1: ينشغل يعني بالدعاء
0: فيشغل
1: بالذكر
0: الأفضل
1: بالاستغفار.
0: أن يشغل هذا الوقت بين الخطبتين بذكر، قالوا العلماء بذكر أو دعاء أو صلاة على النبي صلى
1: صلى
0: الله
1: الله
0: عليه
1: عليه
0: وسلم أو
1: وسلم.
0: استغفار، يعني أنت مخير بين مثل هذه العبادة.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات، الدعاء على الظالم
0: النبي صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم قال:
1: وسلم.
0: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والشاعر يقول: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مؤداه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. إذا الإنسان تعرض للظلم جاز له أن يدعو على ظالمه، ولكن خلاف الأولى، فالأولى أن يعفو وأن يصفح وأن يغفر، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأيضا من صفات الصالحين أيضا كظم الغيظ، الله عز وجل قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فهو من الإحسان. فإذا الإنسان تعرض لمظلمة بسيطة ثم سمح وغفر، فإن الله عز وجل يكافئه بهذا أجرا عظيما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يعني عفى عن أخيه وهو قادر على أن يعني يأخذ حقه منه، خيره الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من الحور العين ما شاء، لعظم أجر العفو عن الناس عن المسيء. لكن هل للمظلوم أن يدعو؟ لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم، فالمظلوم له حق أن يدعو على ظالمه ودعاءه مستجاب. ولذلك لا بد للمسلم أن يتحرى أن لا يقع في الظلم، لا أن نسأل الله أن لا نكون ظالمين ولا مظلومين، لأن يعني الظلم شنيع
1: مقطعه وخيم،
0: والله عز وجل حرم الظلم على نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظلم. فحقيقة أن المسلم عليه حتى لو وقع في ظلم الآخرين أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يؤدي الحقوق لأصحابها، وأن يطلب السماح ممن تعرض لظلمه وعدوانه حقيقة، وأن يرد كل حق لأهله قبل أن تفارق روحه جسده فيلقى الله عز وجل بهذه المظالم، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة والعفو. نسأل الله أن يعفو عنا جميعا.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 47 47 202. ونذكر الأخ اللي تواصل معنا بحلقة يوم الخميس اللي وجد خاتم، إذا كان يسمعنا يتواصل معنا. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية دكتور محمود، ويعطي عطوفة المفتي العافية، ويجزيكم خير على البرنامج الجميل.
1: الله يسلمك بعافيك.
2: إذا سمحت لي يا سيدي، في سؤالين صغار وفي طلب من حضرتك ومن العطوفة المفتي. السؤال الأول، اللهم صل على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
2: هل مكان الإمام إذا كانوا اثنين بصلوا بفرق إذا كان الإمام على اليمين أو على اليسار، والمؤتم يكون على الجهة الثانية؟
1: نعم.
2: هل في مكان من بمذهبنا الشافعي ان
1: نعم.
2: الامام لازم يكون على الشمال والمؤتم على اليمين مثلا؟
1: السؤال الثاني.
2: السؤال الثاني، اللهم صل على سيدنا محمد. سمعت فتوى، لا بعرفش اذا هي للمذهب الشافعي ولا مذهب الحنفي او المالكي، انه اذا الانسان صلى منفرد ولم يقرا الفاتحه، نسي ان يقرا الفاتحه وبلش بقراءه الم نشرح او الاخلاص، هل تسقط الركعة ويجب إعادة الركعة ويعتبر الركعة الثانية هي الركعة الأولى؟
1: نعم.
2: على مذهبنا مذهب الشافعي.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الشغلة الثالثة، إذا سمحت لي، أنا سكان الضاحية للأمير حسن، والسنة الماضية فقدت خاتم وسلسال ذهب.
1: نعم.
2: أنا فقدتهم، و

0: وسمعت الأخ اللي حكى عن الخاتم تبع يوم الخميس أو نعم. الأربعاء الماضي الأسبوع نعم. الماضي. فيا ريت إذا قدرتوا تحصلوا رقمه للإنسان هذا لأنه من لزوجتي أتواصل معه وأتأكد إنه
1: نعم هو يعني أشار إلى خاتم فقط.
0: أيوه لأنه أنا كنت كان عندي إذا ما بعرف بسمح لي الموضوع أنا طلعت جكتات وبالطو لي حطيتهم نعم. علقتهم وأنا طالع عصات الجمعة وكان الخاتم والسلسال تبع زوجتي محطوطة بالبالطو وما فقدت أنا الأواعي.
1: طيب خليك معنا بالله لو سمحت أبشر خلاص خليك معنا إحنا نأخذ تليفونك الآن ونتواصل معك بإذن الله.
0: شكرا
1: خليك معنا بس تحت لها وحياك الله.
0: جزاك الله كل خير.
1: حياكم الله.
0: مع السلامة مع السلامة.
1: حياك الله فتاوى على الهواء السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفك أستاذ شيخ؟
1: الله يسلمك الحمد لله رب العالمين.
2: بس استفسار في صلاة العصر امبارح.
1: نعم.
2: في أحد المساجد أنا كنت بصلي في جنبي واحد كان إيدي على جنبه سيدنا الشيخ.
1: نعم.
2: حتى لما نركع مع الإمام كان يتأخر في السجود كذلك الأمر فإيديه كانوا على جنب طول الصلاة العصر امبارح فما حكم صلاته يعني بصراحة استغربت من صلاته كثير يعني والله.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إيديه كانوا يعني ما فيهم إشي يعني بصراحة.
1: نعم تسمع الإجابة
2: إن شاء الله. شكرا لك. شكرا
1: حياك الله فتابع على الهواء. السلام عليكم. سبعة وأربعين سبعة وأربعين ميتين وواحد سبعة وأربعين سبعة وأربعين ميتين واثنين هاتف البرنامج. اتصال أخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يجزاك الخير عليك برنامج قوي صحيح قوي جدا.
1: الله يسلمك.
3: الله ينفع بكم. شيخنا الآن تكلمنا على أن رجل كان مخمورا وكان يعني شارب زي ما تقول ريحة فمه يعني تلاحظ للشهاد العيان. فيقول له الرجل يذكره لماذا يعني تفعل هذا الأمر المنكر وغير صحيح وكمان تخرج في الشوارع. قال لي شيخنا يعني بإمكاني أن يخرج وقلت وقام يقرأ قرآن وقام يعطي حديث نبوية. قال له ذلك الرجل يعني أنت فمك يعني منكر وتقرأ كتاب الله وكلام الله عز وجل لا يجوز ذلك. وجب أن يكون فمك مطهر حتى تتلو فيه كلام الله. فما الحكم الشرعي لذلك الرجل وهو يتلو كلام الله؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: جزاك الله عنه.
1: حياكم الله. اتصال أخير فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: كيفك أستاذ محمود؟
1: الله يسلمك الحمد لله رب العالمين.
4: أنا عمر الطور اللي لقيت الخاتم. سمعك بحسد قاعدك تسمع وبتحكي أنه اللي وجد الخاتم بيحكي معنا.
1: أيوة حياك الله يا سيدي.
4: الحيك.
1: طيب خليك معنا بالله تحت الهواء إذا تكرمت.
4: الأخت أخذت مني رقم التليفون.
1: خلص مشكور جزاك الله خير. نتواصل معك نتواصل معك بعد البرنامج بإذن الله
4: إن شاء الله.
1: حياكم الله برعاية الله مع السلامة. مجددا فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
5: أهلا وسهلا بك وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات الكرام.
1: يسأل مكان الإمام إذا كانوا يعني اثنان يصلون.
5: نعم هو الإمام يتقدم شيئا بسيطا عن المأموم ويكون المأموم على يمينه هذا الأفضل والأحسن. ولكن لو كان المأموم بجانب الإمام مباشرة دون أن يسبقه أيضا الصلاة صحيحة لكن خلاف الأولى. الأولى أن يكون عن يمينه متأخر ولو شيء بسيط.
1: نعم.
5: لو صلى المأموم بجانب الإمام الجهة اليسرى هو خلاف الأولى لكن الصلاة صحيحة.
1: نعم.
5: الصلاة صحيحة والقدوة صحيحة إن شاء الله تعالى.
1: طيب إذا كانوا اثنان عن يمينه
5: الاثنين عن يمين لما يكون الاثنين الأفضل أن يكونوا خلف الإمام يعني يكون الإمام متقدم على الاثنين لأنه الاثنين بيكونوا عبر الخلف. لكن لو صليا بجانب الإمام الصلاة صحيحة. نعم. بإذن الله سبحانه
1: جزاكم
5: وتعالى.
1: الله خير. حكم قراءة الفاتحة في الصلاة.
5: نعم الفاتحة والبسملة في الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة يعني الفاتحة ركن من أركان الصلاة والبسملة آية من آياتها وهي ركن وهي لا تصح الصلاة إلا بها سواء كان الرجل إماما أو مأموما سواء كان في جماعة أو منفرد سواء كان مؤديا للصلاة أو قاضيا للصلاة سواء كانت صلاة الفرض صلاة السنة أو صلاة الفرض. فإذا قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلو صلى الإنسان ولم يقرأ بالفاتحة فهذه الصلاة باطلة.

0: إلا إذا كان، إلا إذا كان مثلا مأموما فلحق الإمام في أثناء الركوع، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من
1: سلام.
0: أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة. هنا تصح الصلاة
1: تحسب ركعة.
0: وتحسب ركعة، لكن لو كان منفردا كما ذكر السائل
1: نعم.
0: فصلى الركعة الأولى وقال ألم نشرح لك صدرك،
1: نعم.
0: وبعدين ركعة
1: بدأ
0: ثانية
1: بقراءة
0: تذكر
1: ما تيسر من القرآن.
0: تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، فهنا الركعة إذا تلبس بالركعة الثانية فالركعة الأولى أصبحت إيش مالها؟ كأنها لم تكن،
1: نعم.
0: فيحسب الركعة الثانية ركعة أولى وهكذا، والله
1: جزاكم
0: تعالى.
1: الله خير. حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء
0: نعم،
1: الصلاة.
0: بس لي حتى نذكر الأخ بالنسبة للفاتحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، والحديث الثاني من قرأ من لم يقرأ الفاتحة فصلاته خداج، خداج يعني ناقص باطلة، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. فكل هذه الأحاديث تدل على أن قراءة الفاتحة ركن
1: ركن من أركان
0: من
1: الصلاة
0: أركان
1: في كل
0: لا
1: ركعة،
0: تصح الصلاة إلا
1: في
0: بها،
1: كل
0: في كل
1: ركعة.
0: ركعة من ركعات الصلاة. نعم،
1: جزاكم الله خير. حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى أثناء الصلاة.
0: هذه هيئة من هيئات الصلاة، والأفضل أن يضع يده اليمنى فوق اليسرى فوق السرة بقليل، هذا يعني الأفضل والأولى، لكن المسبل يديه في الصلاة صلاته صحيحة، لكن فاته أجر هذه الهيئة من هيئات الصلاة. وهذه الهيئة حتى لو الإنسان تركها لا يستحب، يعني لا يسجد للسهو، لا يسجد للسهو، سواء كان متعمدا بالإسبال، إسبال يديه، أو كان حقيقة ناسيا، فالصلاة صحيحة لكنها خلاف الأولى. فالأولى أن يضع يده اليمنى فوق اليسرى، طبعا يضع اليمنى فوق اليسرى فوق السرة بقليل، وهذا هو الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض يعني كما يعني أتباع إخوان المذهب المالكي يعني كثير منهم في بلاد المغرب يسبلون أيديهم في الصلاة وصلاتهم صحيحة ولا شيء في ذلك، والله تعالى.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، يعني نريد توجيه من فضيلتكم في شقين، الشق الأول عدم المجاهرة بالمعصية، والشق الثاني يعني الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة واللين.
0: نعم، حقيقة يعني احنا تكلمنا قبل قليل عن عظم يعني وشناعة شرب الخمر، وبينا النصوص والأحاديث والآيات التي تدل على حرمة هذه الكبيرة من الكبائر، لكن هناك أيضا كبيرة أخرى وهي المجاهرة بالمعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى، يعني معافى ماذا؟ إذا تاب من الذنب فإن الله يقبل توبته، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، عن ما لم يقل من عباده، يعني مش مرة واحدة، عن كلما تكرر وعاد الله يقبل توبته. فهذا الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة يعني ضرب لنا مثلا عليه الصلاة والسلام أن يعمل الرجل عملا بالليل يستره الله ثم يصبح يكشف ستر الله عنه فيقول يا فلان فعلت اليوم كذا وكذا، ومن شرب الخمر ورائحته يعني خمر وخرج إلى الشارع يترنح فهذا يعني عصى الله معصية أخرى، وهي ماذا؟ أنه جاهر بالمعصية، لأن في المجاهرة أولا يعني خلينا نقول استخفاف بأوامر الله عز وجل، والثاني إخلال بالآداب العامة للمجتمع، والثالث أيضا يعني ترغيب الآخرين من أصحاب النفوس المريضة بأن يسلكوا هذا المسلك فيتشجعوا على الوقوع في مثل هذه الذنوب. ولذلك قالوا المجاهرة هي معصية مركبة، يعني فوق الذنب هو كذلك يجهر بالمعصية، فإذا أراد الإنسان أو وقع في المعصية فعليه أول شيء أن يستر نفسه عن الناس، ثم يعود ويرجع ويندم ويعود إلى الله عز وجل بتوبة صادقة يندم فيها على ما فات، يعني يصر على فعل الطاعات وترك المنكرات، يتوجه إلى الله بالاستغفار والدعاء أن يعينه على ترك الشهوات والرغبات التي يعني لا تنسجم مع القرآن والسنة. ولذلك كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعائه اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسناتك، اللهم إني على شهوات نفسي وقسوة قلبي وضعف إرادتي، وهو عليه الصلاة والسلام المعصوم، لكن أراد أن يعلم الأمة الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل بأن يستعين بالله عز وجل على ترك المعصية.
1: النصح فضيلة الشيخ،
0: أما النصيحة فلا بد للمسلم إذا رأى عاص أن يتوجه إليه بالحكمة، الله عز وجل قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الحكمة وضع الأمور في نصابها، والقول بالكلام الحسن الذي يعني يتأتى منه الثمرة، وأن تكون النصيحة بينه وبين المنصوح، قال وجنبنا النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس

0: الناس يعني أمر لا لا أحسن يعني السماع واستماعه، فبالتالي لا يقبل المنصوح إلا إذا كان الناصح مخلصا في نصيحته لله عز وجل، وأن تكون هذه النصيحة أيضا موجهة إلى هذا المنصوح بطريقة فيها حكمة وأيضا بكلام طيب. موعظة حسنة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أنت أولادك بناتك ممكن يعني توجههم بالتأديب وتغيير هذا المنكر، فمن لم يستطع فبلسان، الكلمة الطيبة تثمر، وأيضا فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهو إذا لابد من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرج الناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: جزاكم الله خيرا
1: وإياكم.
2: يا ابن العزيز، بدي أسأل سؤال بالنسبة للآية الكريمة، في منها ومن المسلمون ومن القاسطون، في آية تانية أن الله يأمر بالقسط وإيتاء ذي القربى، كمان أن القاسطون كانوا لجهنم حطبا، بعدين وأن من المؤمنون ومن المقسطون، بدي أعرف بين الفرق بين القاسط والمقسط.
0: نعم، هي في سورة الجن، وأن من القاسطون ومن المسلمون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هذه الآية.
2: تسمع المقسطين.
0: والآية الثانية إن الله يحب المقسطين في سورة الحجرات.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يرضى عليك. السؤال الثاني يا ابني، إذا بالصدفة ضل شروق الشمس يدوب 5 دقائق أو شيء، هل يترك السنة وصلي الفرض ولا شو يعمل في هذه الحالة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يديكم الخير يا ابني.
1: حياكم الله. فتاوى على هو. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: معك محمد عتوم.
1: حياك الله يا هلا.
3: عندي 3 أسئلة سيدي.
1: تفضل. السؤال الأول.
3: السؤال الأول، المأموم قرأ الفاتحة قبل الإمام بالنسبة، يعني ما تشملها إلا صار قارئ الفاتحة، وانفاجأ أنه الإمام بالشارع بعده. والسؤال الثاني، وضع اليدين في ناس
1: بالصلاة، صلاة سرية ولا جهرية؟
3: لا، الصلاة الجهرية بالجماعة.
1: نعم.
3: أيوة. الشغلة الثانية، وضع اليدين في ناس بنشوفهم كان يحط يدوع خافضيته من شكل اليسار، قال هذا متبع أحد الصحابة باقي مجروح، قال حط يده على جروحه، ما أدري إيش تكتب السؤال بهاي.
1: وضع اليد.
3: السؤال الثالث.
1: نعم.
3: والله نسيته. يلا خلص تكتبني.
1: خير إن شاء الله. حياك الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام، حياكم.
4: أخي الكريم، يعطيك ألف عافية دكتور محمود، يعطي العافية لفضيلة الشيخ.
1: حياك الله.
4: بدي أسألك عن حديث شريف اللي هو بقول اللهم أني أعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب، ما صح هذا الحديث؟
1: طيب إن شاء الله نتثبت ونجيب.
4: ودعاء للزوجات مع الأزواج، ننصح الزوجات يطيعن أزواجهم.
1: تسمع توجيه
4: إن شاء الله. بارك الله. حياك جزاك الله. السلام عليكم.
1: فتاوى على الهواء. السلام عليكم. اتصال أخير.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيك العافية شيخنا ويجزيكم الخير.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: سيدي الكريم، عندي بس ملاحظة لو سمحت. بلاحظ إنه في كثير أسئلة عم تيجي على البرنامج بخصوص وضعيات الصلاة وطريقة الصلاة والتكبيرات والفاتحة والركوع والسجود. الواضح انه في كثير من الناس عندها ضعف في هاي المعلومات. اذا في توجيه كريم لسيادتكم بمثلا خطب الجمعة انه الائمة تشرح طريقة الصلاة. للأسف فعلا في ناس كثير تجهل طريقة الصلاة بحذافيرها، في منهم يعني بيطلعوا من الصلاة صلاتهم لا سمح الله غير مقبولة بسبب فقد بعض الأركان اللي من
1: أساسيات
5: الصلاة.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الشيخ، وجزاك الله خير على مشاركتك.
5: أشكرك بارك الله فيك.
1: حياكم الله.
5: أهلا
1: وسهلا. حياكم الله. الأخت الكريمة تسأل عن، يعني هو في أكثر من صيام
0: نعم
1: في القرآن الكريم، القاسطون و
0: المقسط والقاسط. نعم.
1: بالضبط.
0: يعني الآية الكريمة في وأن من القاسطون، يعني هنا الظالمون المتعدون على حدود الله عز وجل. في فرق بين القاسط والمقسط. المقسط هو الإنسان العادل، والقاسط هو الإنسان الظالم. وأن من المسلمون ومن القاسطون، أنهم ظلموا أنفسهم بعدم الإيمان، ف

0: من أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هؤلاء القاسطون هم الذين ظلموا أنفسهم وخرجوا عن دائرة
1: القاسط.
0: نعم،
1: القاسط ظالم لنفسه.
0: أما المقسط فهو العادل. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يعني العادلين. فالمقسط هو العادل والقاسط هو الظالم.
1: جزاكم الله نعم. خير. الآن قبل الشروق بدقائق، هي طبعا تتحدث أنه فاتتها صلاة الفجر، فالآن قبل الشروق بدقائق تبدأ بالسنة أم تبدأ بالفرض؟
0: هي الآن هذا الوقت العشر دقائق متسع لأداء حقيقة الفرض والسنة
1: والفرض. هي خمسة عشر خمس دقائق. نعم.
0: لو قدمت الفرض على السنة صح، يعني تصلي الفرض ثم السنة، ولو صلت يعني بالترتيب لأن هي يعني قامت من نومها في هذا الوقت، فبالتالي تصلي السنة ركعتين خفيفتين ثم تصلي الفرض، فلو أدركت ركعة واحدة من الفرض فكأنما أدركت الصلاة في وقتها، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. المأموم متى يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ وإذا يعني هو أشار ربما نعم. كان يقرأ مع الإمام وأنهى الفاتحة قبل نهاية
0: نعم.
1: الإمام قبل أن ينهي الإمام.
0: نعم، هو الأولى أن يقرأ الإمام بعد فراغ الإمام من الفاتحة، يقرأ المأموم سورة الفاتحة، حتى لو قرأ الإمام سورة أخرى هو ينشغل بالركن عن ماذا؟ ينشغل بالركن عن قراءة، عن الاستماع، يعني عن استماع الإمام فيما يقرأ، لأن قراءة الفاتحة ركن على الإمام والمأموم. بالتالي إذا الأفضل أن يقرأ، أن يبدأ بقراءة الفاتحة بعد انتهاء الإمام من قراءتها، لكن لو قرأ مع الإمام الصلاة صحيحة والله تعالى أعلم، يعني صلاته بإذن الله صحيحة، لكنها خلاف الأولى. الأولى أن يبدأ بقراءة الفاتحة بعد فراغ الإمام منها، حتى لو انشغل الإمام بقراءة سورة قصيرة أو آيات أخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى بعد الفاتحة، والله تعالى أعلم.
1: خير. وضع اليد هو أشار، يعني هاي الحادثة،
0: يعني هو الآن صحابي. أو الآن هي هيئة من هيئات نعم. الصلاة، يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى، بعض الناس يضعها بالقرب من قلبه باتجاه نعم إلى جهة اليسار، وبعضهم يضعها فوق السرة مباشرة. هذه هيئات لا تؤثر على صحة الصلاة، حتى لو أسبل يديه في الصلاة الصلاة صحيحة، لكن أفضل هيئة في الصلاة أن يضع يده اليمنى، يعني يفتح يده اليمنى على رسغ اليد اليسرى ويمسك بها ويضعها فوق السرة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، فبالتالي هذه الأفضل. لكن لو فعل مثل ما فعل غيره، أي بمعنى أنه وضع يده اليمنى على اليسرى وباتجاه القلب أو باتجاه اليسار، فالصلاة صحيحة، ولو أسبل يدي أيضا كذلك الصلاة صحيحة، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. حديث الشيب يعني إن شاء الله نتأكد ونراجع نعم. الحديث نعم. لكن هو في حديث أنه من شاب شيبة في الإسلام كانت له نور.
0: نعم، إن الله يستحي أن يعذب شيبة شابت في الإسلام، هذا حديث
1: نعم.
0: صحيح
1: نعم.
0: وهو يسأل يقول ماذا ننصح الزوجات، أنا أنصح الزوج نعم. وأنصح الزوجة، ننصح الزوج بحسن العشرة وننصح الزوجة كذلك بطاعة الزوج، والإسلام وضع ميزان سبحان الله بين الزوج والزوجة، كل له حق وعليه واجب، يعني كل حق يقابله واجب، فبالتالي هو يطلب منا أن نوجه أخواتنا إلى ماذا؟ إلى أن كيف يتعاملنا مع الأزواج. حقيقة أن طاعة الزوج من طاعة الله سبحانه وتعالى، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بعلها دخلت الجنة، ومن ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. كل هذه الحديث ترغب في طاعة الزوج في غير معصية الله عز وجل، والزوج كذلك عليه أن يكرم زوجته، ما أكرمهن إلا كريم وما هنهن إلا أيم، والله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، فلا بد من الإحسان بين الزوجين، لا بد أن تبنى العلاقة بين الزوجين على المودة والرحمة، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فأنت إذا أحسنت لزوجتك حقيقة إلا ما رحم الله ستكون مطيعة وستكون لك يعني قريبة، وتكون لك حاضنة آمنة لك ولعيالك، وتقوم بما يعني طلب الله عز وجل منها أن تقوم به في بيتها.
1: جزاكم الله خير. فيما تبقى من وقت إخوتي الكرام نعود للاتصالات الهاتفية. فتابعوا على الهواء، السلام عليكم. 47 47 201 47 47

0: 40202 هاتفاء البرنامج.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يعطيك العافية سيدنا الشيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: الله يوفقك. أنا سمعت عن الخاتم وما الخاتم،
0: نعم
1: والأخ اللي اتصل معاك وجزاك الله خير، أنت وياه
0: نعم
1: من الطفرة من الشوبك،
0: نعم
1: صليت على رسول
0: صلى
1: الله،
0: الله عليه وسلم.
1: رأي لي بنت هلاك ضيعت الخاتم بالشوبك،

0: شكرا إلى اللقاء.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: جزاكم خير يا شيخ على البرنامج.
1: الله
0: أحبك
1: يسلم،
0: بصوتك.
1: الله يسلمك، صلى الله عليه وسلم.
0: شيخ بس بدي أستفسر سؤال سريع. أنا شغال بشركة توصيل،
1: نعم.
0: تمام. هاي الشركة بتجيب من منتج بضاعة أساس إنه المنتج عارضينه على مواقع التواصل أساس إنه شكل، يعني شكل منتج، وبنباع شكل ثاني.
1: نعم.
0: هسه انا سالت اول شيء، سالت الشاب عنه، بقول لي هو يعني مش نفس المواد اللي هي جوا. بعدين رجعت سالت نفسه صاحب الشركه، قال لي هي نفس المواد بس العلبه من برا بتختلف عن المعروضه على المواقع التواصل. هل انا اثم عليها اني علي بوصل عليها التوصيل عليها هذا المال اللي فيها ليش؟
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله. اتصال أخير. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: حياكم الله.
2: لو سمحت بدي اسال عن كفاره اليمين اللي هي اطعام 10 مساكين.
1: نعم
2: بدي أول إشي توضيح لنوع الطعام ومقداره،
1: نعم
2: وهل يجوز أن يكون تمرا؟
1: نعم
2: هذا السؤال الأول.
1: نعم
2: السؤال الثاني، أنا كنت لما أحلف يمين ويعني بدي يعني أكفر عنه أرى غيره خيرا منه، أطلع 10 دنانير وأعطيه العائلة مكونة من شخصين، هل
1: نعم
2: هذا جائز وماذا يترتب عليه إذا كان هذا خطأ يعني؟
1: جزاكم الله خير. تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: يعطيك العافية.
1: عفاكم الله. فضيلة الشيخ، إن الله وملائكته
3: صلي
1: يصلون
3: وسلم.
1: على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيفية صلاة الله تعالى على نبيه صلى
3: صلى
1: الله عليه
3: الله عليه
1: وسلم؟
3: وسلم. هذه الآية حقيقة فيها يعني توجيهات كثيرة. أولا، أن الله سبحانه وتعالى ما طلب منا أي عبادة من العبادات إلا مباشرة، قال يا أيها الذين آمنوا أو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه
3: لعظيم
1: وسلم.
3: قدر النبي عليه الصلاة والسلام عند الله وعند الملائكة وعند المؤمنين. ولذلك الله عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله والملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وحب وقرب، فهو أعظم الخلائق صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم
3: سيد الخلق وحبيب الحق عليه الصلاة والسلام. فبالتالي صلاة الله على نبيه رحمة، عصمة، قبول، حب، قرب. ولكن طلب الله منا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم توقيرا وتعظيما وإجلالا لنبينا صلى الله عليه وسلم، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، فإننا نتقرب بهذه الصلاة إلى الله عز وجل. وأبي بن كعب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أجعل بعض وقتي في الصلاة عليه، قال هو خير وإن زدت فهو خير، قال أجعل نصف وقتي في الصلاة عليه، قال إن هو خير وإن زدت فهو خير، قال أجعل كل وقتي في الصلاة عليه، قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فهي مجلبة للخير، مطردة للشيطان، وأيضا فيها إعانة على الطاعة، وفيها رفع للدرجات ومحو الخطايا والزلات، فيها أيضا تفريج الكروب. فبالتالي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، الله يصلي على نبيه رحمة وحبا وقربا وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعظمه تقربا إلى الله عز وجل الذي أمرنا بأن نتقرب إليه بالصلاة على رسول الله
1: صلى الله عليه
3: صلى
1: وسلم.
3: الله عليه وسلم.
1: مأمورون فضيلة الشيخ بالصدق وعدم الغش والأمانة.
3: نعم. نعم.
1: الآن يقول هو شركة المنتج بمواصفات ويباع بمواصفات أقل، وهو يعني يعمل كموزع.
3: نعم.
1: هل يأثم في هذا العمل؟
3: أولا، إذا كان يعلم أن هذه البضاعة مغشوشة وأنها خلاف ما يعرض، وأنها تعرض على مواقع التواصل بهيئة جميلة جذابة وفي حقيقتها ليست كذلك، هو يعين على حرام، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم بذاته الشريفة مر على صبرة طعام قمح فوضع يده فيها فرأى فيها بلن، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، أمطرت علينا. قال هلا وضعته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس منا. فهذا
1: ومن غشنا
3: من
1: في رواية،
3: وفي رواية ثانية من غشنا، من غش بالإطلاق، ومن غشنا أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم فليس منا، أي ليس على نهجنا وليس على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالغش حرام والإعانة على الغش حرام. نعم.
1: جزاكم الله خير. بالنسبة لكفارة اليمين الآن، الإطعام،
3: كفارة اليمين
1: ما المقدار والنوع؟
3: سأتحدث لها بالتفصيل. أولا، كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمونك. كل مسكين مد، والمد حوالي من 700 إلى 750 جرام.
1: نعم.

0: من الرز من غالب قوت البلد، قمح أو رز أو تمر، هي سألت عن التمر.
1: نعم.
0: فلو أخرج عن كل يعني فقير أو كل مسكين 750 غرام من الرز أو القمح أو التمر، صح منه ذلك لعشرة مساكين أو حتى لمسكين واحد، كأنما كرر عليه يعني الإطعام 10 مرات. فإذا أعطاها لعيلة مكونة من شخصين كأنه أعطى لكل شخص 5 مرات.
1: نعم.
0: إذا 5 كأنما أعطى كل واحد.
1: يعني أنت دمجت السؤالين.
0: نعم نعم.
1: وبالتالي نعم بالضبط، لأن أشارت أنها أطعمت عائلة من شخصين،
0: أنا أطمنها على أنها فعلت فعلا صحيح،
1: وقامت بإخراج القيمة أيضا. نعم. هي قامت بإخراج 10 دنانير،
0: والقيمة دينار مقدر بدائرة الإفتاء، وهو الحد الأدنى، ومن أراد أن يزيد فله من الله الزيادة والخير والأجر.
1: يعني إخراج القيمة جائز.
0: يجوز البدل. إذن نختصر لها، أولا المقدار الكفارة اليمين مد عن كل شخص 10 أمداد، كل مد 750 تقريبا غرام من غالب قوت البلد، قمح أو
1: رز
0: طحين
1: أو تمر.
0: أو رز أو تمر أو نحو ذلك. وأيضا يجوز إخراجها لمسكين واحد أو فقير واحد أو 5 أو 10، يجوز. وأيضا يجوز إخراجها بالقيمة وهي دينار كما بينت ذلك دارة الإفتاء، وهو الحد الأدنى لإطعام المسكين والله
1: في
0: تعالى
1: أقل من دقيقة. وهو أنا يعني متأكد أنك يعني نريد أكثر من ذلك، لكن حتى الأخ السائل لا يعتب علينا، موضوعنا يعني مأمورون بتعلم أمور ديننا، أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، وزارة الأوقاف مشكورة، لكن أيضا نحن كمان مطالبون.
0: يعني الآن أنت إذا أردت أن تتعلم الفقه وخاصة فقه العبادات لابد أن تتعلم، هناك دروس في المساجد الكبرى في كل المحافظات، دروس فقهية.
1: نعم.
0: تعطى يعني لمدة ساعة تقريبا أسبوعيا. فالإنسان الذي يعني يريد أن يتعلم فعليه أن يذهب إلى هذه المساجد ويستمع إلى الشيوخ والوعاظ والعلماء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا.
1: اللهم علمنا وفقهنا. آمين. في ديننا. آمين. وعلمنا أمور. آمين. ديننا. اللهم أمين. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ يوسف أبو حسين مفتي محافظة مادبة. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
0: حياكم الله. سيدي.
1: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، والشكر الموصول لزميلة هناء المجالي رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا

فتحت أبوابها وقال فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر

0: قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله بصفر ما تيسر من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وهذه الآية سبقها قول الحق سبحانه: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أوحينا إليه أي ألهمناه حتى نؤنسه في هذا البعد الذي ابتعد فيه عن حنان أبيه وأنسه بأخيه ومفارقته لبلده الذي درج فيها وأنسه بالبيئة. فكان ولا بد أن تعطيه السماء دليلا على أن ذلك ليس لجفوة لك يا يوسف، وإنما هو إعداد لك لأمر أهم من الذي كنت فيه. وأوحينا إليه، له غريم وهو أخوته، فقال: الأمر الذي دعاهم إلى أن يفعلوا بك سيضطرون أن يأتوهم إليك ليطلبوا عونك وليطلبوا أقواتهم، وستعرفهم أنت وهم ينكرونك. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.

هذا من جهة يوسف ومن جهة الجب، وبقي أن تعالج القصة أمر الإخوة مع الأب. جاءوا أباهم عشاء يبكون. أولا القرآن أدى أداء دقيقا للانفعالات التي توجد في النفس البشرية. إخوة خدعوا أباهم ومكروا بأخيهم وأخذوه وصنعوا به ما صنع، مع أنهم يعلمون أن أباه يحبه وكان ضنينا أن يأمنهم عليه، فكيف يواجهونه؟ ذلك هو الانفعال النفسي الذي لا تستطيع فطرة أن تكبتها. إزاي نقابله؟ نقابل أبونا إزاي بعد العملية مع أنهم هم اللي عملوا؟ فقالوا نأخر اللقاء بتاع لأبينا إلى العشاء، والعشاء محل الظلمة، وهي ستر للانفعالات التي قد توجد على وجوههم من الاضطراب ومن مناقضة كذب ألسنتهم، لأنه لا يتحدثون على الواقع فتفضحهم حركاتهم ويفضحهم تلجلجهم وتفضحهم سماتهم أمام أبيهم. فقالوا الليل أخفى للوجه والنهار أستر للفضائح. قال لك لما نروح بالعشاء ما يتبينش الانفعالات ونقدر نعمل كده نعمل كده نزق الغرب. إذا قالوا وجاءوا أباهم عشاء، اختاروا الظرف الزمني الذي يتواروا فيه من أحداثهم. جاءوا أباهم عشاء يبكون. قلنا إن البكى ده انفعال طبيعي غريزي فطري ليس للإنسان فيه مجال اختيار. إما اللي يبقى يبكي وقلبه مش عايز يبكي يعمل إيه؟ لازم يفتعل بكاء، يبقى بيبكي بافتعال. البكاء بالافتعال يبقى يمكن يجيب من ريقه كده ويعمل عند عينيه ويعمل مش عارف عشان يعمل. فدي كلها إيه اللي يسطر العملية دي؟ إنهم يجوا إمتى؟ يجوا في الليل. الإنسان حينما تأتي له هذه الانفعالات وعايز يبكي، الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الخصائص التي أعطاها الحق لذاته ولم يعطها لأحد من خلقه، هو يميت وهو يضحك وهو يبكي. يعني مش عايز أضحك أقول يلا ما أضحك، لا، مش عايز أبكي أقول يلا ما أبكي. يبقى إن عملت أنت كده يبقى تضاحكت إنما ما ضحكتش، وتباكيت وإنما بيسموه التهانف. التهانف يعني إيه؟ إنك أنت تبدو كده إنك أنت بتعيط أو بتضحك والواقع مش كده. إيه اللي يفضح كل الانفعالات دي؟ النهار. فقال لك نروح إيه وجاءوا أباهم عشان إيه يبكون. ولذلك إحنا قلنا زمان تجد في الحاجات اللي هي موجودة في خصائص الذات الإلهية مع خلقه مفيش إحياء لإنجليزي والأمريكي والروسي، ولا إماتة لذا ولا إماتة لذا. الحياة والموت إيه؟ وكذلك الضحك. في حد بيترجم ضحكة إنجليزي إلى عربي؟ هي الضحكة هو هو، البكى هو هو، وأنه هو أضحك إيه؟ وأنه أماته لحاجتين الاثنين محدش يقدر عليهم إيه؟ أبدا. فإذا انفعلت وأنت تبكي والغريزة الفطرية التي أودعها فيك الله لا تبكي، يبقى لازم تنفضح في إيه؟ تنفضح فيه. ولذلك إيه اللي قبلوا اقفشوا، اللي قبلوا إيه اقفشوا. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. هنا بقى كلمة نستبق، الاستباق إما أن يكون بيان فوق ذات على ذات في حركة، نشوف مين اللي هيسبق، يعني نجري ونشوف مين اللي ايه. يبقى استبقوا يعني ايه؟ جم في مشوار واحد وشافوا مين اللي ايه اللي يسبق، ده الاستباق. وقد يكون امتحان لفوق واحد على واحد، لا في حركة ذاتية منه ولكن في حركة بآلة، يعني نمسك البندقية ونشوف من الذي يصيب الهدف، يلا نستبق في مين اللي يصيب الهدف ومين اللي هيكون هدفه رميته للسهم ابعد من الايه من الاخر. لان السهم انتوا عارفين تركيبه طبعا، سهم عارفين ان هو غصن يتلوي زي الخرزان كده، يبقى بالشكل ده.

تعمل فيه ايه؟ وتر. يقوم هو يشد المالو ده او او او او كده ويحط السهم بين الاثنين وبعدين يسيب ايده. لما يسيب ايده يتقوم الخرزانة اللي هي ملوية دي ترجع الى ايه؟ زي الياج زي السستة، تقوم ترجع على حسب شدة قوتك ليه تكون ايه؟ يكون مرمى. فان كان الشد قوي واللي بيشد قوي تبقى المرمى ايه؟ بعيد. ده اذا كان من ناحية المسافة. اما اذا كان من ناحية الاصابة يبقى تحديد اسمه تحديد الايه؟ للهدف. فالاستباق له انواع متعددة. يعني نشوف من السابق. السابق في ايه؟ في الجري، ادي واحدة. السابق في الهدف يعني يرمي اكتر. السابق في الاصابة، كل ده اسمه انا السابق. وهذا يدل على ان ذلك محلل، لانهم اصباط واولاد يعقوب ورحين يستبقهم. قال لك ايه؟ فيش مانع ابدا ان الانسان يلعب بحاجة ما تلهيش عن واجب، ادي واحدة. ثانيا قد تنفعه فيما يجد من الامور، لان لما يعمل العمليه دي ويصيب الهدف كويس، لما اذا التقى بعدو يبقى يقدر، يبقى متمرن ولا مش متمرن. يبقى اذا هي تكون امر مباح وتكون ولا تلهي عن طاعه، ويكون من الممكن انها تنفعني في ايه؟ في وقت الايه؟ الجد. اذا كل لاعب فيه هذه الاوصاف يبقى لاعب ايه؟ يبقى لاعب حلال. يجي مثلا بعض اللاعب الناس ما تدركش له غايه، مثلا اقول لك الكوره مثلا، يقول لهم طيب يا سيدي الكرة مش من الممكن ان عدوين يلتقوا مع بعض وفي قنبلة مضبوطة مثلا، وده عايز يبعد عن معسكره وده عايز يبعد عن معسكره؟ يبقى اذا القوة والحكمة في الاداء ان انا ايه؟ ابعدها عن هدفي وودها عند الحتة، جائز ولا لا؟ ولا عايز مثلا حاجة بئري ولا حاجة وفي من الممكن، بس بشرط بقى تكون ايه؟ ما تلهيش عن واجب، ما يقدمش اداء ربنا وبرضو ايه؟ نلعب، وما نظهرش فيها بالمظهر اللي احنا بيبقى تبان فيه ايه؟ عورتنا واجسامنا. اعمل ما فيش حاجة ابدا. ان ذهبنا نستبق، طيب انتم ذهبتم تستبقون ولكم هذا. طب واخوكم؟ قال وتركنا يوسف عندما هذا خروج فيه عن شرط التعاقد في رضاء يعقوب بخروج يوسف، لانه قالوا ارسله معنا ايه؟ يرتع ويلعب، مش حتة ان انا اقعده. لان معنى ده بقول وانا له لناصحون وانا له لحافظ. انت اللي هتحفظه ولا هو اللي هيحفظ لك بقى المتاع؟ ادي اول حكاية الكذب. يبقى اللي بكذب بيعمل ايه؟ هو الكي كلامه نفسه هو اللي يفضحه. قال له طيب انت، قال له ارسله معنا غدا ايه؟ يرتع. انتوا فاهمين الرتوع يعني يجري هنا ويجري هنا ويشوف البرتقانه دي ياكلها والتفاحه دي ياكلها والموزه دي والقطف هنا، يعني يتمتعوا بالثمار في اي ايه؟ في اي مكان. ادي يرتع ويلعب. يلعب ده بقى هو يعني مع مشته، ما فيش فيه تكليف، لسه صغير لسه صبي على الاول. وانتوا رحتوا تستبقوا ما قلناش حاجه. طب وتركت يوسف عند متاعكم ايه؟ يعني عشان هو اللي يبقى جاي لكم ويحفظ لكم، ده انتوا خرجتوا على الشرط. انتوا اللي بتقولوا احنا اللي هنحفظ. يبقى دي اول ايه؟ أول مخالفة. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قلنا إن الليل أخفى للويل، صحيح، والليل أستر. ده التاريخ يدينا نماذج من هذه، نماذج في أمور جدية. يعني مثلا مولانا سيدنا الحسين في موقعة كربلاء، وشاف بقى العدو أحاط به والناس انفضوا عنه، اللي كانوا اللي دعوه وقالوا له تعالى لين سابوه، وبقوا شوية كلا وياه. فصار عز علي ان يقتل هؤلاء في معركه لا تكافؤ فيها، وهو مصمم على انه يدخل المعركه. قال انا مصمم انما احملهم لي على هذه المساله. فلما اقبل الليل، ادي الحكمه بقى، لما اقبل الليل نادى الاصحاب اللي حواليه قال لهم ان كنتم استحيتم ان تفروا عني نهارا لا تطيقون منه، فالليل جاء وقد ستركم، فمن شاء فليذهب واتركوني. نعم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. طيب البكاء ده الامتحان. القول ايه بقى؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وهم نفسهم قالوا ايه؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الله، ده شيء عجيب. ده برضو يكاد المريب ايه؟ يكاد المريب أن يقول خذوني. او لانهم عارفين ان ابوهم كان بيحب يوسف، ومهما قال مش ايه هيصدقهم وبتاعهم. وما انت بمؤمن، مؤمن لنا، فيه امنه قلنا زمان،
آمن.

إما أن تتعدى إلى المفعول بنفسها، آمنه الله من جوع وآمنه من إيه؟ من خوف، يبقى تتعدى إلى الفعل بإيه؟ بنفسه. أو آمن به، أدي بالبيه، يبقى صدق واعتقد، آمنت بالله صدقت واعتقد، أو آمن له يعني صدقه فيما إيه يقول، يبقى آمنه، آمن به، آمن إيه؟ آمن له. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. اللهم بيتهموا أبوهم أنه متحدي لهم حتى ولو كانوا صادقين، ما ده هم عارفين أنهم الصادقين، إنما جابوا كلمة الصدق دي عشان يداروا إيه. وجاءوا على قميصه بدم كذب، كأن القميص كان وياهم. يقال دم كذب، كذب يعني إيه؟ قال لك دم مكذوب فيه، الكذب مش للدم، هو الدم كذب، ده اللي كذب مين؟ اللي جاب الدم من الشال اللي ذبحها دي وراح ملطخ منها الايه، يبقى الدم مش كذب. ام قال لك ساعات يدي للشيء الوصف المصدري للمبالغه، كان الدم نفسه مش كذب، ده دم ايه هو اللي كذب، زي ما تقول فلان عادل صح، انما تقول فلان عدل، اكن فلان تجسمت فيه كل صفاته بقى ايه، يقول لك ده فلان ذو شر، يقول له لا يا شيخ ذو شر ايه، ده هو الشر بنفسه، هو الشر، يبقى اذا بتبالغ في الحدث، اسمها مبالغه في الايه، مبالغه في الحدث. وجاءوا على قميصه بدم كذب، ليه؟ قال لك طب ما يبقى الدم صادق ازاي، هما بيقول اكل الذئب، يبقى لو كان دي دم ابنهم والذئب هو اللي عمله يبقى الدم صادق الاداء، انما ما دم مش كده يبقى ايه، يبقى دم مكذوب فيه، دم مكذوب ايه، مكذوب فيه. وجاءوا على قميصه بدم ايه كذب، الدليل على ان الكذب نفسه معاه صراخ بانني كذب. طب لما يكون اديه الدم بتاع ابن بتاع الولد والديب كله، طب الدم هيجي من لحمه، كان القميص يبقى الاصول يجي الدم ينقع من جوه لبره، انما دي لما جابوا الشاه كده وعملوه كده فالدم جه فين؟ ايه بره خلاص. طب وما دام الدم كده وصل كده وجه للقميص، بنلاقي لما غرز الديب انيابه كده ما يقطعش القميص، ده القميص جاي كده مش عارف ايه. قاموا لما انفضحوا دي واحد منهم غمز كده وقال لهم ايه، قولوا لابوهم ده اللصوص طلعوا عليه قتلوه عشان حكايه الديب دي مش. فسمع سيدنا يعقوب لما سمع، هذا ما ترويه السير يعني وان كان ملوش في، لما سمع كده اللصوص لقميصه احوج منهم لدمه. يعني بقى هيقتلوه ليه؟ طب معاه حاجه، كانوا يقتلوا ياخدوا القميص بقى، يعني اسمها ايه؟ دي الفراسه، الفراسه فراسه الاستنباط، فراسه الاستنباط معناها ان الخصم يحاول انه ايه؟ يمكر ويحتال ويداري، انما اللي بيواجهوا زي القضاه مثلا او زي وكلاء النيابه يبقى مثلا ايه؟ عنده ايه؟ زي مثلا قضيه قتل وبعد ذلك اتهم فيها ناس، فجي القاضي وكان انسان ذكي يقعد يعمل ايه في الشاهد او في اللي مش عارف، يقعد يقلب فيه زي ما بيقولوا ويجيبه من هنا ويسيبه شويه ويرجع تاني يعيد لهم ليه؟ أم قال لك لان القضاء عنده فكره ان الكذب ما يذكروش الانسان دايما، يعني كذب في حاجه ان حد يكذب فيها بكره ما عرفش كذب امبارح قال ايه، انما في الصدق بيستوحي واقع، ان قالوا النهارده هيقولوا هو قالوا بكره هيقولوا هو بعده، انما الكذب. ولذلك قالوا ايه، ان كنت كذوبا فكن ذكورا، افتكر انت قلت ايه امبارح. فقال له انت يا شيخ انت عملت ايه، انت ازاي شفت اللي قاتل ده؟ قال له ما هو قاتل الدنيا امر وشفته هو ماشي. طب انتوا كنتوا جايين منين؟ قال له والله احنا كنا مثلا في البندر ومش عارف ايه. ايه ليه كنتوا بتعملوا ايه في البندر؟ يعني عشان تعرف الاسئله، عشان مش ضروري الاسئله تكون مواجهه بيصل الى شيء. قال له والله ده احنا كنا اصلا رايحين علشان نجيب يعني زي ما احنا نقول عندنا مكسرات العيد. قال له مكسرات العيد؟ قال له من العيد النقل يعني بتاع العيد من البندر وراجعين. قال له طب مكسرات العيد ده عيد ايه؟ قال له هو اللي كان فات ده العيد بتاع الفطر. قال له طب هو ليله عيد الفطر تبقى الدنيا قمر ظهر ازاي؟ ادي بقى اللباقه في الايه؟
الاثنين اللي اشتكوا قال له والله انا اديت فلان امانه وكنت قاعد في الشقه عند تحت شجره وبعدين هو رحت اجيبها منه ما رضيش يديها لي. فلما وقف قدام القاضي الياس ذكي برضه حب يعمل ايه ياخد من كلامه هو ما يثبت انه ايه انه كذاب. ام قال لي لصاحب الكيس او صاحب الفلوس يا شيخ ايش الراجل ده اللي انت بتدعي عليه هيقعد عندنا وانت روح عند الشجره اياها دي ودور كده يمكن تكون حطيتها كده ونسيتها يمكن اتدرت في شهر في في رماد ولا الهواء جاب عليها شويه مش عارف روح بس انت يمكن تلاقي ما دام الراجل بيحلف انه ما حصل مش عارف. فتنه ماشي ماشي ماشي كده وبعدين القاضي استبطأ الراجل قال الله هو ليه كده ده كان بيقولوا كذا قال له لا ده لسه الشجره بعيد. يبقى دي اسمه ايه بقى دي لباقه الايه المحقق او القاضي في انه ياخد من الايه وجاءوا على قميصه بده من ايه كذب. قال سعد ما شاف بل سولت لكم انفسكم امرا يعني دي غيرها بل سولت معنى سولت السول هو الاسترخاء. الانسان لما يكون في عمل يبقى اعصابه مشدوده كده وبعدين يحب ايه يسترخي يوم يستريح يوم يجد شيء من اليسر في نفسه وشيء من اليسر في راحه بدنه في نبضه مش عارف ايه وخدوا سولت دي يسرت وسهلت بل سولت لكم انفسكم ايه وما دام سولت لكم انفسكم امرا انا ساستقبل هذا الامر اللي قلته بايه فصبر جميل صبر جميل اليق بي في هذا الموضع صبر. طب الصبر ايه احنا قلنا الصبر اما ان تصبر على كذا واما ان تصبر ايوه عن كذا. تصبر على كذا اذا كان فيها ايه اذا كان فيها ايلام لك تصبر عن كذا اذا كانت لها فيها شهوه انما تورث ايلام. اصبر عن مثلا شرب الخمر اصبر عن القمار اصبر عن الربا اصبر عن اصبر يبقى صبر عن كذا وصبر على كذا يبقى فيه ايه ايلام. طيب صبر ايه جميل الله هو ما دام صبر يبقى فيه صبر مش جميل. أم قال لك ايوه في اشياء هي حسنه ووصفها بالجمال احسن الصبر كويس بس يكون جميل متى ان لا تكون فيه شكوى ولا جزع ان لا تكون فيه وهجر جميل ما فيش فيه ايه يبقى اصبر الصبر الجميل ايه اهجرهم هجرا ايه هجر جميل كل ما يوصف بالجمال يبقى هو كده انما يبقى اجمل لو يكون ايه لو يكون كده. فصبر جميل لا شك فيه. يقول لك الناس اللي يعني زي ما بيقولوا عندنا يدعبسهم في القران عشان يجيبوا حاجه يعني ايه متناقضه عشان يقول لك القران هو فيه يعني ازاي يا سيدي. قال لك فصبر جميل والجميل الرسول بينه انه هو الذي لا شكوى فيه ونفس اللي بيقول صبر جميل ده هذا قال انما اشكو بس وحزني الى الله. صحيح بيدوروا يعني ايه بيدعبس على حاجه تقول له بس انت ما انتش فاهم لان شكواه انما كانت لربه شكواه لمين فيه فرق بين شكوى للرب وشكوى من قدر الرب هذا الفرق بين الاثنين. نعم فصبر جميل يعني اجدر به والله المستعان المستعان اكن حكايه الصبر الجميل دي شقه على النفس قوي ومانيش غادر اصدق ان الكلام اللي انتم بتقولوه ده كذب حصل ومانيش غادر اواجهكم من يقدر بقى يواجه ويعقوب له مكانه وجاء ويفتح المساله وينكشف العيال قد مش عارف ايه كان لابد حجي له معلومات انما ده ابنه ودول برضو ابنائه فالمساله موقف يقول ربنا بيعيننا على الموقف الرجل اللي قالوا له ايه ابنك قتل اخوك شوف بقى فيعمل ايه ابنه قتل اخوه او اخوه قتل ابنه مش فاكر. فلما راحوا اليه قال ماذا اقول اقول للنفس تأساء وتعزية احدى يدي اصابتني ولم تلدي كلاهما خلف عن فقد صاحبه هذا اخي حين ادعوه وذا ولدي ايش عملنا. يبقى المعونة من الله في مثل هذه الايه النظر كده ينظر الى انها تتطلب منه شفقة ورحمة ودي تتطلب منه مثلا قسوة فيبقى ايه المسألة دي بين امر بين ايه قسوة عايز قسوة وعايز ايه شفقة يبقى يجتمعوا ازاي دي. يقول لك المسألة التي تعز على خلق الله يفزعون فيها الى الخالق يقول له يا رب انا مش قادر على دي انت اللي. ولذلك النبي علمنا قال كان اذا حزبه امر ايه روح للصلاة قام إلى الصلاة
مدام حزبوا أمر يعني أسبابه لا تقوم.

قوموا ولا تنهضوا به، يقوم يقول انا اروح للمين؟ للمسبب بقى. نعم. والله المستعان على ما تصفون. هم وصفوا ولا قالوا حقائق ولا قالوا؟ قال لك دي ولا دي على طريقة قول الحق. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. ألسنتكم نفسها اللي بتوصف كلامكم بأنه إيه؟ إنه هو كذب. يبقى ما تصفون، قال لهم أنتم إيه؟ كذابين، والكلام بتاعكم يدل على أنكم إيه؟ أي لما تصف ألسنتكم الإيه؟ الكذب. ولا تقولوا الآية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وكل آيات اللي بعد سبحان الله عما يصفون، عما يصفون مش بس يقولون، لا عما يقولونه كذبا، وكذب مفضوح يفضحه المنطق منهم، كلامهم نفسه يفضحه. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فيه يبقى فيه عمل للجوارح، وفيه سكون ورضا للقلب. الجوارح قد ما تعملش، إنما سكون القلب ما يبقاش إيه؟ ولذلك برضو علمنا الحق سبحانه وتعالى في فاتحة الكتاب ان نقول ايه؟ اياك نعبد. بس صحيح نعبد ونقف نصلي، انما عايز ايه؟ عايز خلوص لوقوفك بين يدي ربك. يقول لك اهي دي بقى الدنيا هتشغلني كده، ودي هتعجلني كده. يبقى ربنا المستعان على هذه المسألة. ولذلك ربنا عمل لنا الاستعانة دي وقال ان جالك حاجة تصرفك عن موقفك بين يدي، اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، روح لخالق. برضو يرجع بقى، يبقى شوف اللقطات اللي في القصة. المسألة دلوقتي كانت مجتمعة في أيام المراودة، مجتمع الولد وابوه في قصر الرؤية، والإخوة مع أبوهم في أنه عايزين نذهب به، والولد مع الجب. هذه لقطة. وبعدين نرجع للإخوة مع الإيه؟ مع الأب. وبعدين يرجع زي ما يقول كده، يرجع مرجوعنا لمين؟ ما نسيبش بقى يوسف في الجب ونشوف ايه اللي حصل له بقى. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. ساعة ما يقول جاءت سيارة تقول جاءت منين وراحت فين؟ المهم حتة الجب، جاءت سيارة أي إلى الجب، من اي جاء ما تعرضش ليه، المهم ان السياره ايه جت، سواء كانت راحه في الذهاب ولا في الايه. كلمه سياره ما قالش وجاء سائر او سائرون. ليه؟ ام قال لك لان السائر هو من يفعل السيره ولو مره واحده. احنا زي ما قلنا ايه، فلان مسك لقى الباب مخلوع منه حته خشب، فجاب ادوم وجاب منشار وقعد هو بايده ايه ينجر، يقال له ناجر لانه بيعمل عمليه، انما يقال له نجار لا. يبقى النجار لازم تكون ايه؟ حرفه شغله وصنعه. يبقى ناجر غير ايه؟ غير نجار. سياره مبالغه في السير، يعني اناس دابهم التردد والسير في هذه الامكنه، يبقوا اعلموا بمواقعها، يبقوا عارفين ان هنا في حته بير بيبقى في ميه يبقى قال ليه. انما السائل العادي يمكن ما يدرش. وجاءت سيارة وهم القوم الذين تعودوا أن يسيروا ويسيروا بين بلدين، علشان مثلا يجيبوا من هنا زي رحلة الشتاء ورحلة الايه ورحلة الصيف. وجاءت سيارة، السيارة ساعة ما تروح لبير، البير يبقى بعيد قد يكون منعزلا، فمش كلهم بيروحوا للبير، يذهب وافد منهم واحد يروح يجيب لهم الماء، اسمه الايه الوارد. الوارد هو الذي ايه يرد الماء ليأتي بالماء إلى بقية الإيه؟ القوم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، أي إيه؟ الذي يرد الماء ليأتي به إلى القوم، فأدلى دلوه. احنا عارفين طبعا الدلو اللي هو زي الجردل كده، وأدلى يعني في حبله ينزل، يطول الحبل بمقدار إيه؟ مستوى المية. إن كانت المية إيه؟ الميه يعني بعيده يبقى يطول الايه الحبل، الميه قريبه يبقى ياثر الايه الحبل، يسموه الرشاء، يسموه الايه الرشاء. كل البدء الماء ما يكون ايه بعيد يبقى الرشاء ايه يبقى طويل. ولذلك الشاعر لما يجي في الحته دي يقول ايه مثلا، اذا رايت انسانا يمدح انسان ويبالغ او في المدح، هو غرضه يبسط الممدوح، نقول له لا ده هو مش كده، ده بيبالغ فيه لانه ما كانش هيبالغ مش حيبالغ.

اخذ منه حاجه. ولذلك جه ابن رؤوله واذا امرؤ مدح امرا لنواله يعني لعطائه واطال فيه فقد اطال هجاءه. ليه؟ لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الدلاء لما اطال رشاءه. بيطول الرشا ليه؟ المايه بعيده. ايه بعيده قوي. فادلى دلوه. ساعه ما ادلى الدل شيء وارد من فوق ويوسف تحت، الامر الطبيعي كده اللي اي واحد يتخيله لازم يتشبث بقى بالله. هياخد المايه يقول له انا بقى. ساعه ما لقى الحكايه كده بس مش ثقه للدلو على العضل، يوم لازم يبص يشوف ايه ده، انه مش ضروري الواحد يمسك الدلو كده لحد ما، لا ده ايه اللي خلاه يبص؟ بقى تقيل تقيل. ايه اللي حسسه بانه تقيل؟ اجهاد عضله. اكن حاسه العضل دي هي اللي تعين ثقه للاشياء عشان تعرف ان انت ليك حواس تانية غير الشم والسمع والبصر والذوق واللمس، غير دي حواس تانية. تشيل دي وتشيل دي تقول دي اتهل. ايه اللي عرفك انها اتهل دي؟ شفتها بعينك؟ طيب طب المسها كده تبين انها تقيله؟ الله دقته. امال ايه اللي قالك ان دي تقيله؟ يعني دي حاسه اسمها حاسه العضل. العضل هنا يجهد وهنا ما يجهدش، وعلى مقدار الجهد الواحد ايه بي. طب وحاسه مثلا تانيه اسمها حاسه البين، بينيه الانامل. شوف الدقه في الله. طب انت تمسك اي قماش بتمسكه بايه عشان تشوفه رقيق ولا تخين؟ تمسكه بايه كده، وبعدين تمسك التاني تقول لا ده ارق. ايه اللي قال لك ان ده ارق؟ ده من المساله ما تجاوزتش واحد على 50 من الملي. حاسه البين الانامل بعدت فعلا هنا، والانامل اشياء بقى هو اللي خلقها، هو اللي يعلم. فلما تشبث بالدلو طبعا التفت، ام لقى غلام، وغلام ذاك كل الغلمان. يكفي انهم قالوا ما هذا بشر، مش كده معناه؟ يبقى ده شيء ملفت للنظر ولا لا؟ طلع فادلى دلوه. طبعا ما قالش القرآن فتشبث يوسف به فوجد الوارد ان الدلاء تقول عليه فبص. ما كلمة كلام يعني ايه القرآن يجي في الحتة دي ويعملوا ايه ويختطبوا اتكالا على ان السمع هو اللي ايه. ادي اداء البالغ يقول ايه القرآن. فادلى دلوه قال يا بشرى هو بينادي ايه؟ ام قال لك لا ده بينادي بيقول يا بشرى هذا اوانك فاحضري لي. ده بشرى كويسه هيقولها لمين؟ للقوم اللي هو ايه ولا يا اسف يعني يا اسف هذا مقامك إيه؟ تعال لي واسرى. يا عجبا هذا مقامك تعال لي ايه اتعجب. يا بشرى هذا غلام يبقى ميه واكثر من الايه الميه. واسروه بضاعه. أسروه يعني أخفوه وعملوه كأنه متاع وبضاعة ومش عارف. طب وليه بقى أسروه بضاعة؟ ليه أسروه بضاعة؟ يعني ما كانوا يمشوه وياهم كده ولا بتاع؟ قال لك دي أصلنا لقينا الإية لقطة التقطناه، ويمكن صاحبها بيدور عليه ويجري يشوف، ولا عبد يكون عبد وآبق ولا أي حاجة، ده يدار أحسن هو يجي ياخده إيه ياخده. أدي كلمة إيه أسروه وعملوه كأنه إيه بضاعة. بضاعة ليه؟ عشان حيبيعه ويشتروا. قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. كلمة والله عليم بما يعملون إما أن تكون لمين دي؟ للي أسروه بضاعة وما عملوش واحد زيهم كده ويبقى وياهم رفق الطريق ويشوفوه عايز إيه وجاي منين ويردوه مثلا لأهله ومش عارف إيه وبتاع، لا طمعهم في إنهم إيه بضاعة ويبيعوه. وشروه بثمن بخس. الضمير لمن؟ للوارد واللي قال يا بشرى واللي مش عارف ايه، ولما راى عند الناس كده. طب هم شروه ده، هم لقوه، هم اللقطه من غير ما شرى ما حدش باع ولا عمل اي حاجه. يبقى شروه هنا بتاخد معنى ثاني، تاخد معنى باعوه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره الايه من خلاق، مش كده؟ ولبئس ما شروا به

أنفسهم، لبئس ما باعوا به إيه. يبقى شرى واشترى تأتي بمعنى إيه، دفع ثمن وخد، أو هو إيه، أو هو خد الثمن. طب وبثمن؟ لأن العبيد كانت مقومة، ما دام عبد يبقى إيه له إيه مقوم، يبقى الثمنية ما حدش قال فيها حاجة، إنما المنقود أن يكون ثمن إيه، بخس. طب وبخس ليه؟ البخس النقص، والنقص إما أن يكون في الكم وإما أن يكون في الكيف. يعني هو يسوى له مثلا 100 درهم باعوه ب20، يبقى ده في الايه، في الكم. يساوي 100 درهم، صحيح هنديك 100 درهم بس نديك 100 درهم زيوف مزيفه، يبقى النقص في ايه، يبقى النقص في الايه، في الكيف. يبقى وشروه اي باعوه بثمن بخس. طب وايه اللي يخليهم ثمن بخس؟ قال لك لا، يجي اصحابه ايه ياخدوه يخلوه في ايدنا، يبقى هو يروح بقى اللي باعه خلاص، وانا امشي بالايه، بالثمن. وشروه بثمن بخس، كلمة بثمن بخس يعني بثمن الناقص. فكأن الإنسان اللي كان عبد في سنه له مقوم، وما دام مقوم إن نزل عن قيمته يبقى إيه يقال بخس، أي إيه أنقص القيمة، إما كما وإما إيه وإما كيف. وشروه بثمن بخس. وبعدين حب يوضحها أكثر، قال دراهم معدولة. الله، إزاي؟ إذا قلت أنت مثلا الشيء ده بملالين يبقى ما وصلش القرش، لو كان وصل لقرش كنت تسيب ملين ده وتمسك قرش، بقروش يبقى ما وصلش لجنيه، تقوم لما تجيب الأدنى يبقى دليل على أن المثمن أو المقوم لم يصل إلى الإيه، يبقى لا يزال في نطاق الدراهم. طب ومعدودة بقى؟ أم قال لك إيوه، لأن كان زمان النقد يسموه نقد حجر، أنتم ما وقعتوش طبعا على أيام ما كانت النقد هنا مثلا ريلة، وكان الواحد ياخد المرتب بتاعه أو الصلة بتاعتهم أو المكافأة ياخدها يشيلها له حمال لحد البيت، يجي بزنبيل كده ويحط له الفلوس، هو ده مش أدركناه في سنة 50، ما أدركتوش أنت. هم لما كان يجي فيه، كنا لما يفتحوا صناديق عندنا للنزور اللي بيعملوا فيها الفلوسين، يوم نجد ورق بمية، دي سهلة نعزله، ورق ب20 نعزله، ورق ب10 يعزله، ورق ب5 على 100 على 100 ولا 20 على 20 تتتتتت. وبعدين نلاقي ايه، فضه كانت زمان ريال كبير، ونص ريال وربع ريال برضه يعزله لان دي سهله. وبعدين نلاقي قروش معادن ونيكل ومش عارف ايه، حاجه بقى لا حصر لها. طب مين اللي هيقعد يعد ده بقى؟ ما تنعدش دي، يقوموا يعدوا يجيبوا ايه قيمه جنيه ويوزنوه، يقول لك الجنيه ده كم واحده، وبعدين يجيب البتاع ويروح وازن. يبقى بالوزن مش بالعد، انما ما دام وصلت للعد يبقى لم تصل الى مقام الايه، المقام الوزن. يبقى دراهم يبقى ثمن، وثمن كويس بخس ودراهم ومعدوده. ليه؟ قال لك لان المقيم ان كان قليل عن 40 لما يوصل لاقيه يبقى بالوزن ده كله يوزن ويضرب في كذا وكذا وكذا. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ما هي الزاهدين؟ هي اللي دي الحيثية لثمن بخس، حيثية انه ثمن بخس ايه، لانه زاهد في ان يبقى لانه يخاف لصاحبه يجي لو طفش منه ابوه يدور عليه اهله يجي ياخدوه، يبقى اي حاجة تيجي منه فايده. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. قال الذي اشتراه من مصر، الشراء له علة، العلة هو مش شريه لنفسه، خذوا بالكم من المال، شريه لمين؟ لامرأته. وش معنى شريه لامرأته؟ قال يقوم على خدمتها مثلا، ولا هي ما بكتش بتنجب وتملي مسكاله الحكايه دي، زي ما بيحصل مش اروح شوف، روح للدكتور شوف ايه اللي مش عارف ايه، وديني للدكتور شوف ما مش عارف ايه وبتاع. ام هو قال ايه زي اللي بيتمنوا دلوقتي يجيبوا ابن ولا، وخصوصا ان السير تقول ان هو كان يعني ضعيف في المعاني اياها ديا، فبده يجيب لها ولد ايه. وشقال الذي اشتراه، اذا كلمه من مصر لامراه

0: نفسه بتدينا لقطة كبيرة قوي، لقطة هي اللي بتجيب فساد الدنيا في البيوت كلها. تبني وخادم مش عارف تجيبه تخادم وهو صغير صحيح لسه ملوش قربة، ولذلك ايه او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، انما بمجرد بقى ما يكبر كده ما يصحش، انما بيحصلش ولا يتبناه تاخده على رجلها وتبوسه وتحضنه وتنيمه في حضنها ومش عارف ايه، والولد بقى يكبر كبر انسيابي ما كبرش النهاردة عن امبارح، وبعدين تلتفت تلاقيه برضو تعمل العملية دي وياه وهو ايه دخلنا في ايه بقى دخلنا في ال... وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مسواه، المسوى هو الاقامة، اكرمي المسوى ولا اكرميه في المسوى، ام قال لك صحيح فيه اكرام يبقى له لذاته في ذاته، انما لما يروح المكان يلاقيه بينام على مش عارف ايه وينام على ايه قطه، وصل اكرمي المسوى نفسه الحته اللي هيقعد ايه اكرميها يعني خلاها على ايه، يبقى لاكيت بتكرم المكان اللي هو فيها، يبقى هو من باب ايه من باب اول اكرمي مسواه عسى ان ينفعنا، رجاء ان يكون له بعد ما يكبر كده ويشتد كده يبقى ينفعنا. طب بنت عزيز مصر والكل في نفعك؟ لا، قال نفع موصول بعاطفة من ينفع. اللي عنده موظفين بس موظفين غير اللي ايه غير لما يكون ابنه ولا واحد هو مربيه ولا الى اخره، او نتخذه ولدا، ادي الحكاية بتاعت ايه انها ما عندهاش اولاد. وكذلك مكننا ليوسف في الارض، ما هو هناك قال له زي ما قال لك الرؤية الحلوة دي ربنا في الرؤية دي كذلك يجتبيك، يبقى خد من الايه من المقدمة بتاعت الرؤية ما يمكن ان تقول اليه الايه النتيجة. وكذلك مكنا ليوسف في الارض، بقى راح بعد ما كان مرمي في الجب واخواته كارهينه وخد هو عزيز مصر بيقول خديه وكريمي مسواه ومش عارف ايه وعاش الله الله الله، ده بقت حكاية كبيرة قوي. كذلك مكنا ليوسف في الايه في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، لأن قصته في مصر ناشئة من هذا، مكننا له في الأرض أكرمناه وهيئنا له بيت عزيز مصر يعني الوزير الأول وحيعيش في إيدي حاجة يعني، وبعدين هنعلمه من تأويل الأحاديث اللي ينقله نقلة تانية من عند العزيز لحد الملك، وبعدين من الملك الى ان هو اللي يتصرف في الله، يبقى مراحل اهي. ولنعلمه من تأويل الاحاديث الايه الرؤى يعني، شوف الناس تشوف الاحلام وبعد ذلك هتعرفوا الرؤى اللي هيقولها وتخليها تقربه للايه الملك. والله يبقى مكننا ليوسف ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره، يبقى ده معناه ايه بالنسبة للاخوة؟ معناه انكم اردتم به واراد الله به، فانظروا مرادكم أنتم من مراد الله، ولو علمتم ما يؤول إليه أمره مع ربه من هذا الإكرام لضمنتم عليه بالإلقاء في الجب. تقولوا ما يستاهلش ابن الإهداء خليه ويانا هنا وأحسن خليه ويانا. نعم نعم، وده كل شأن الظالمين جميعا، ولذلك هنقول إن الظالم لو علم ما أعده الله للمظلوم لظن عليه بالظلم، يقول ما يستاهلش ان اظلمه. والله غالب على امره، ساعة ما يقول امر كن فيكون غالب على امره. ليه؟ قال لك لان وثوق ان مفيش اله غيره عشان يرد عليه مراده يرد عليه كلامه، انما الخوف من ان واحد يقول كلمه وياتي اعلى منه ليردها او مساويه ليردها، لكن اللي ما فيش غيره خلاص عالم انه ساعه ما يقول. ولذلك قلنا زمان ان اول حاجه ربنا يشهد بها يشهد لنفسه انه لا اله الا هو، اما ليقبل على الارض يقول لها كوني كذا ولا على الشيء كون كذا الا اذا كان عنده رصيد من انه لا اله الا هو. طب ما كان يردن في اله تاني برضه مثله في القوه وهو يقول دي كوني، يقول له لا التاني يقول ما تكونش، اذا هو لا يقول كن الا وهو واثق انه لا اله غيره يقول لا تكن. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اكثر الناس الخيبه بتاعتهم في انهم يعلم يفتكرهم ان هم بيخططوا ان هم بيعملوا. ما فيش قيوم فوقهم ولا تاخذه سنه ولا نوم. لو عرف ديا كان يعمل ايه؟ يقول لك اللي انت عايز تهيجه بظلم ربنا يملكه فيك بحق. وشفنا كثير وتاريخنا شفناه قدامنا ظالمين اجتمعوا على ظلم الناس. لو ان الناس الذين ظلموا تمكنوا منهم ما صنعوا فيهم ما صنعوه هم في انفسهم، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. قائل اخر ان شاء الله.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون.

وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم

وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ

به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر

وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمنها

مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر.

أنا كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟

0: ونذر
1: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

عليهم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون

ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون

نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.